من باريس إلى الإمارات. أشكر كل مستمعينا على وفائهم، على متابعتهم لحلقات الصحة المستدامة وعلى مشاركاتهم الدائمة. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، وجودي باطري من وقت لآخر في قسم التنسيق. تحياتي لك، تحياتي للجميع. أعود إليكم مع حلقة جديدة من البث المباشر غدا. أتمنى أن تكونوا على الموعد. باي باي.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على موتي كارلو الدولية.
2: إنها 4 صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، والعاشرة مساءً بتوقيت واشنطن، أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
3: طبعا صباحكم مستمعين، وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. على مدار 4 ساعات إخبارية نتناول فيه مواضيع سياسية، ثقافية، فنية ورياضية.
2: يرافقكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية اليوم خلال الساعة الأولى من الفترة سليم حمدوش
3: وآدم جبيرة.
2: صباحك سعيد سليم.
3: أهلا بك آدم. كما سيتناوب معك اليوم في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية، الهادي بوبتان المواجيد ستوفينا بها، شيرين ناصر والقراءة في الصحف الفرنسية والعربية ستكون اليوم مع أمل بيروك. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية وهي معك آدم.
2: في عناوين هذه النشرة: بعد شروط طهران لفتح مضيق هرمز، ترامب يطالب بتعويضات إيرانية ويقول إن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية. المرشد الأعلى الإيراني يجري تعيينات على مستوى قيادة الجيش، والرئيس الإيراني يعين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. تركيا تعتمد قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. 5 قتلى في هجوم الروسي على زابوريجيا الأوكرانية بعد مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي أحدث تصريحات له بشأن إيران قال إن مضيق هرمز مفتوح الآن وتمت إزالة الألغام منه بالكامل، وإن البحرية الأمريكية هي الوحيدة التي تسيطر عليه. جاء ذلك في وقت تتجه فيه المفاوضات بشأن المضيق إلى مزيد من التعقيد بعد أن طالب ترامب طهران بدفع تعويضات عن أفعال قال إنها ارتكبتها خلال السنوات الماضية، وذلك ردا منه على تمسك إيران بشروط صارمة لإعادة فتح المضيق منها المطالب بتعويضات. من واشنطن هشام ملح.
4: بعد أن قدمت إيران عدة شروط تعتبرها واشنطن تعجيزية، من بينها رفع الحصار وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والتعويض عن خسائرها في الحرب، ارتفعت أسعار النفط وانحسرت الأسواق المالية في نيويورك. وسارع ترامب إلى مطالبة إيران بالتعويض عن قتل وجرح الأمريكيين في النزاعات التي تورطت بها، وكذلك التعويض عن عائلات مئات الألاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلهم النظام الإيراني خلال 50 سنة. تراجع ترامب عن توجيه 4 عسكرية ضد إيران يعود أيضا لانخفاض هام في مخزون الولايات المتحدة من ما يسمى بالذخائر الذكية وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ من طراز باتريوت وثاد وغيرها. وكان رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة جنرال دان كين قد قال لترامب إن القوة الجوية وحدها ليست كافية لتحقيق أهدافه، كما حض كين نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على إيجاد مخرج من الحرب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: وبعد مكالمة مع نظيره الألماني أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أرقجي أن ضمان أمن مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية كما قال، والتدخلات الأمريكية التي وصفها بغير القانونية بما في ذلك الحصار البحري وجميع الانتهاكات الأمريكية لتعهداتها في مذكرة التفاهم المبرمة في شهر يونيو الماضي. وسط ذلك أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر قرارات عين بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية، أبرز هذه المناصب رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي أوكلت إلى جنرال في الحرس الثوري قاد العمليات خلال الحرب في الشرق الأوسط. وتزامن ذلك مع تعيين الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان لمحسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه. قراءة في هذه التعيينات مع الصحفية هدي العويس.
0: النظام الإيراني يقول من خلال هذه التعيينات للداخل أنه لا يزال يسيطر على الوضع، الأمور لم تفلت من يد المنظومة السياسية بسبب الحرب الأمريكية. وطبعا هي رسالة أيضا للخارج وللرئيس دونالد ترامب الذي تحرمه إيران من أي هامش، من أي متنفس أو وضع يدعي من خلاله دونالد ترامب بأنه انتصر في هذه الحرب أو كسر النظام الإيراني أو خلق شرخ أو ثغرات كبيرة داخل بنية النظام. وفي هذه فترة طبعا من الواضح أن إيران تحاول إعادة ترتيب أوراقها، طبعا في فترة تتذبذب فيها التصريحات الأمريكية ويتذبذب فيها موقف الرئيس دونالد ترامب الذي يتراجع شيئا فشيئا عن القناعة بالحل العسكري والميل بشكل أكبر إلى الحل السياسي على الأقل حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة. في ظل كل هذه الظروف السلبية نوعا ما للجانب الأمريكي، تحاول إيران أن تقول بأنها تصلح ما أفسدته الحرب.
2: استمعتم إلى الصحفية هدي العويس. هذا واعتبرت في موضوع آخر طهران أن اتفاقية مكة الدفاعية المشتركة التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة الماضي تعكس تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، وقالت إيران إنها لا ترى أي داع للقلق. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها من وسطاء كاذبين على حد وصفه. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا رغم الخلاف بشأن خطة السلام في قطاع غزة، وجاء ذلك غداة رفض نتنياهو للمقترحات التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب. ويبدو أن الفجوة تتسع بين واشنطن وتل أبيب على خلفية تباين المواقف بشأن مسار الحرب ومستقبل القطاع وسط تمسك نتنياهو بشروطه الأمنية والعسكرية. زياد حلبي من القدس.
5: تلوح للمرة الأولى مواجهة سياسية جديدة محتملة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بعدما أعلن نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مؤكدا أن الانسحاب قبل نزع سلاح حماس، موقف فاجأ المؤسسة الأمنية التي تقول إن نتنياهو كان قد وافق فعلا على بحث انسحابات موضوعية قرب رفح، ويرى مراقبون أن تراجعه بسبب الانتخابات والخ خوف من وقع الانسحابات. ويتزامن ذلك مع تشكيك إسرائيلي أوسع بالاتفاقات الإقليمية بعدما نقل عن مسؤول أجنبي أن جهات في إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بهدف تهدئتها مؤقتا وتخديرها بالتوازي مع الاستعداد لشن حرب عليها. لكن المفاوضات مع لبنان تتعثر وسط اتهامات متبادلة، فيما تراقب إسرائيل مؤخرا بقلق ما تقول إنها إعادة بناء سلاح الجو السوري واحتمال ترسخ الوجود العسكري التركي هناك. أما إيران فتبقى الجبهة الأثقل والرئيسية بحسب الجيش الإسرائيلي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتبر خطة ترامب بشأن غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية عليها يرتبط بأمن هذا البلد أي إسرائيل وبقدرتها على حماية مواطنيها من التهديدات الخارجية. هذا الاعتراف جاء في وقت شهدت فيه كولومبيا زلزال بلغت قوته 7.4 درجات أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، ما استدعى السلطات إلى الإعلان عن حالة الطوارئ في هذا البلد. في تركيا البرلمان أقر قانونا وصف بالتاريخ ينظم إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK في الحياة المدنية، في خطوة تأتي في ختام مسار سلام بدأ قبل حوالي عامين ويهدف إلى إنهاء أكثر من 4 عقود من النزاع المسلح. مزيد في تقرير سامي الأشرقي.
6: ينتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية، معتبرا أنه يتضمن أخطاء ونواقص ولا يعالج القضية الكردية بشكل شامل. ودعا الحزب إلى ضمانات تتيح لمقاتليه السابقين المشاركة في الحياة السياسية من دون التعرض للملاحقة بسبب آرائهم. ويتيح مشروع القانون هذا تعليق بعض التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ أحكام بحق مقاتلين سابقين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، على أن تسقط الإجراءات في حال عدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال هذه المدة. لكن الاستفادة من هذه الإجراءات تستثني مرتكبي جرائم القتل العمد، إضافة إلى المحكومين بالسجن المؤبد في جرائم ارتكبت قبل عام 2005. بذلك يبقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحكوم بالسجن المؤبد خارج هذه الإجراءات. ويحظى المشروع بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، إلى جانب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
2: في سوريا علقت عودة أكراد سوريين نازحين إلى مسقط رأسه في مدينة رأس العين الواقعة بشمال شرق البلاد بعد تعرض المجموعة الأولى من العائدين لاعتداءات بحسب مسؤول أمني محلي. حذرت مؤسسة النفط الليبية من فرض القوة القاهرة بسبب هجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في إحدى المدن الليبية، فيما قتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق هذا البلد في انفجار سيارة ملغومة. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
7: فوزي المنصوري رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا قتل أثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. وفي شأن آخر، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال يومين، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان زيوت وشبكة أنابيب تابعة لشركة الزاوية لتكرير النفط، محذرة من أنه في حال استمرار هذه الهجمات فستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. جاء ذلك بعيد تعرض خزان كبير للوقود لانفجار ضخم بعد استهداف مباشر أمس في الزاوية غرب طرابلس، وهو ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في المنطقة أيضا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، التي طالبت بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في ملابسات وخلفيات هذه الاعتداءات. وتزامنا، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى استقالته إلى مجلس النواب أمس من دون أن يوضح أسبابها، وذلك بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية.
2: أسفر هجوم روسي في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، فيما دوت انفجارات في كييف خلال ما قال مسؤولون إنه هجوم بصواريخ باليستية روسية. يأتي ذلك بعد ما ارتفعت إلى 13 قتيلا وحوالي 40 مصابا حصيلة الهجوم الأوكراني الواسع أمس بالطائرات المسيرة الذي استهدف مناطق روسية. سامي الأشرقي.
6: في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، استهدف هجوم مسيرة أوكرانية مدينة نيجني كامسك الصناعية الواقعة على بعد أكثر من 1100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية إن الهجوم طال مواقع صناعية ومنطقة سكنية. وتكتسب نيجني كامسك أهمية خاصة، إذ تضم عددا من مصافي النفط ومصنعا كبيرا للبتروكيماويات، ما يجعلها من أبرز المراكز الصناعية في تترستان. وفتحت روسيا تحقيقا في هجوم إرهابي، وقالت إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت مسيرات لاستهداف المنطقة السكنية والمواقع الصناعية في المدينة، فيما أعلن زعيم المدينة الروسية روستوم مينيخانوف الحدادة ليوم واحد. وكانت نيجني كامسك قد تعرضت لهجوم مماثل في يونيو حزيران الماضي، قالت هيئة الأركان الأوكرانية حينها إنه استهدف مصفاتين للنفط وأسفر عن إصابة 4 أشخاص. وتأتي هذه الهجمات في وقت تكثف فيه موسكو وكييف ضربات هما بعيدة المدى تستهدف مرافق الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والنقل بشكل شبه يومي.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث مع ولي العهد السعودي صفقة الطائرات المسيرة، هذا في وقت تتجه فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع المقبل إلى تدريبات عسكرية تتضمن محاكاة للقتال ضد كوريا الشمالية اكتسبت خبرة من القتال إلى جانب القوات الروسية في حرب أوكرانيا. أحلام طاهر.
8: هي مناورات سنوية للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية مع حليفتها الأمريكية، الهدف منها تعزيز الجاهزية في مواجهة بيونغ يانغ التي لطالما نددت بها واعتبرتها تدريبات تحضيرية لغزو محتمل. يشارك فيها هذا العام 18 ألف عنصر كوري جنوبي وأكثر من 28 ألف عنصر من القوات الأمريكية، وستركز على حرب الطائرات المسيرة وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS ودور الهجمات السيبرانية. وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية رايان دونالد إن المناورات التي تبدأ في 17 من هذا الشهر وتستمر 11 يوما ستأخذ في الاعتبار تغير طبيعة الحرب، وذلك بعد أن اكتسب جنود كوريا الشمالية خبرة عملية في ميادين القتال الحديثة بعد أن قاتلوا إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.
2: النشرة انتهت وكان فيها. في مواجهة شروط طهران لفتح مضيق هرمز، ترامب يطالب بتعويضات إيرانية ويقول إن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية. المرشد الأعلى الإيراني يجري تعيينات على مستوى قيادة الجيش. تركيا تعتمد قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: معك سليم، كيف هو الطقس في الشرق الأوسط؟
3: نعم مدام، البداية ستكون من طهران حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، وستصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية. بالعاصمة العراقية بغداد الطقس سيكون أيضا حار، درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية. بمدينة الكويت لا يختلف الأمر كثيرا، إذ ستصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، بينما سيظل الطقس صافيا طوال اليوم. بالرياض غيوم متفرقة طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 44 درجة مئوية. أما بالمنامة فدرجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة مئوية، والطقس سيكون صافيا طوال اليوم. والآن نصل مستمعينا إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدر خان الذي سلط الضوء حول شروط طهران والتي باتت تربك واشنطن واستخدامها لمضيق هرمز كورقة لانتزاع تنازلات أمريكية.
9: أواخر الأسبوع الماضي أنهت إيران مفاوضات مع سلطنة عمان باتفاق لم يعلن بعد على إدارة مضيق هرمز، لكنها أعلنت من جهتها أنها لن تفتح المضيق أمام الملاحة إلا بعد موافقة واشنطن على شروطها. وعكس صمت الإدارة الأمريكية حرجا عبر عنه الرئيس دونالد ترامب بقوله يوم الأحد: نتعامل مع الأمر بهدوء ونجري مفاوضات محدودة.

0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. في تصعيد كلامي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع الجمهورية الإسلامية تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات. جاء اقتراح ترامب الذي لم يطرح من قبل ردا على مطالب طهران بالحصول على تعويضات وإنهاء العقوبات، وهي المطالب التي تتوافق إلى حد بعيد مع بنود اتفاق مبدئي جرى توقيعه في يونيو حزيران لكنه انهار منذ ذلك الحين. من واشنطن هشام ملحم.
2: بعد أن قدمت إيران عدة شروط تعتبرها واشنطن تعجيزية، من بينها رفع الحصار وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والتعويض عن خسائرها في الحرب، ارتفعت أسعار النفط وانحسرت الأسواق المالية في نيويورك. وسارع ترامب إلى مطالبة إيران بالتعويض عن قتل وجرح الأمريكيين في النزاعات التي تورطت بها، وكذلك التعويض عن عائلات مئات الألاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلهم النظام الإيراني خلال 50 سنة. تراجع ترامب عن توجيه 4 عسكرية ضد إيران يعود أيضا لانخفاض هام في مخزون الولايات المتحدة من ما يسمى بالذخائر الذكية وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ من طراز باتريوت وثاد وغيرها. وكان رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة جنرال دان كين قد قال لترامب إن القوة الجوية وحدها ليست كافية لتحقيق أهدافه، كما حض كين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على إيجاد مخرج من الحرب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: داخليا في إيران، أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيت الله مجتبى خامنئي هذا الاثنين قرارات عينة بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية، أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي وكلت إلى جنرال في الحرس الثوري قاد العمليات خلال الحرب في الشرق الأوسط. قراءة في هذه التعيينات مع دكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية من عمان.
3: في دلالة العسكرية تفضي إلى إحكام السيطرة والولاء، فتشير هذه القرارات بإعادة ترتيب القيادات من قبل مجتبى خامنئي بخطوات مدروسة لترسيخ نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، كما تشير إلى الاعتماد على صقور النظام في خطوة نحو تمكين القيادات التنفيذية ذات الخبرة العسكرية والأمنية الطويلة. ليؤكد خامنئي بهذا التعيين التركيز على تفعيل الاستجابة السريعة ودمج العمليات بين الجيش والحرس الثوري وتعزيز مجالات الردع الجوي والصاروخي والتقنيات الهجينة لمواجهة التهديدات الحديثة. هذا يدل على تثبيت أباطرة الحرس الثوري السابقين ورجال الدولة، ليهدف بذلك إلى ترسيخ الشرعية والسلطة الفعالة وإثبات قدرة مكتب المرشد الأعلى على ممارسة الصلاحيات التنفيذية والعسكرية الكاملة دون تردد.
1: إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية من عمان كان يرد على سؤال آدم جبيرة. في هذا الملف أيضا، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، قائلة إنها لا ترى أي داع للقلق بشأنها. التصريحات الإيرانية تزامنت وجدل الكبير حول تفسير هذه الاتفاقية، حيث يرى بعض المراقبين أنها غامضت البنود ولم تحظى حتى الآن بتأييد على المستوى العربي والخليجي. لنستمع إلى دكتور فهد العرابي الحارثي، وهو رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، محاولا شرح الاتفاقية من وجهة نظر سعودية.
4: اتفاقية مكة لا أرى فيها أي نوع من أنواع الغموض، كان البيان الذي صدر عنها بيانا واضحا، وهو اتفاقية دفاعية تجمع الدول الكبرى الثلاث في الإقليم، والهدف منها ليس مواجهة خصم محدد أو عدو محدد، لكن هدفها الأساسي هو الردع الجماعي وإعادة تعريف الأمن الإقليمي في المنطقة، وفي نفس الوقت تجهيز لردع الحروب وليس افتعال الحروب أو الانخراط فيها.

0: هذا أيضا يعني بأنه الاتفاقية الجديدة التي حصلت هي بالدرجة الأولى دعم للأمن الأقليمي بما في ذلك أمن منطقة الخليج.
1: استمعنا إلى دكتور فهد العربي الحارثي رئيس مركز أصبار للدراسات والبحوث والإعلام. هذا الملف أيضا في خبر إقرار أقرت السلطات العمانية الاثنين بأنها تعمل على احتواء تلوث نفطي بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة داخل مياه منطقة بحرية محمية قبالة السواحل الجنوبية للسلطنة. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا رغم رفض الأخير خطة سلام بشأن غزة تدعمها الولايات المتحدة. أي تداعيات محتملة لرفض نتنياهو؟ عناصر إجابة في تقرير مراسلنا زياد حلبي.
2: تلوح للمرة الأولى مواجهة سياسية جديدة محتملة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بعدما أعلن نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مؤكدا أن الانسحاب قبل نزع سلاح حماس، موقف فاجأ المؤسسة الأمنية التي تقول إن نتنياهو كان قد وافق فعلا على بحث انسحابات موضوعية قرب رفح، ويرى مراقبون أن تراجعه بسبب الانتخابات والخوف من وقع الانسحابات. ويتزامن ذلك مع تشكيك إسرائيلي أوسع بالاتفاقات الإقليمية بعدما نقل عن مسؤول أجنبي أن جهات في إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بهدف تهدئتها مؤقتا وتخديرها بالتوازي مع الاستعداد لشن حرب عليها. لكن المفاوضات مع لبنان تتعثر وسط اتهامات متبادلة، فيما تراقب إسرائيل مؤخرا بقلق ما تقول إنها إعادة بناء سلاح الجو السوري واحتمال ترسخ الوجود العسكري التركي هناك. أما إيران فتبقى الجبهة الأثقل والرئيسية بحسب الجيش الإسرائيلي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: نبقى مع أخبار إسرائيل. أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوط قرارا عسكريا بمنع مستوطن من دخول الضفة الغربية المحتلة لما يشكله من خطر كبير بعد واقعة اعتداء على فلسطيني. في سوريا علقت عودة أكراد سوريين نازحين إلى مسقط رأسهم في مدينة رأس العين الواقعة في شمال شرق البلاد، هذا الاثنين بعد تعرض المجموعة الأولى من العائدين الاعتداءات إلى الجارة تركيا. يتقدم مسار السلام هناك مع حزب العمال الكردستاني، وذلك باعتماد البرلمان مشروع قانون يتيح إعادة إدماج مقاتلي الحزب السابقين في الحياة المدنية، خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع المسلح. إلا أن حزب العمال الكردستاني يحذر من أن العديد من أحكام هذا القانون ستظل حبرا على ورق في حال عدم الإفراج عن زعيم حزبهم. تقرير سامي الأشراقي.
3: ينتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية، معتبرا أنه يتضمن أخطاء ونواقص ولا يعالج القضية الكردية بشكل شامل. ودعا الحزب إلى ضمانات تتيح لمقاتليه السابقين المشاركة في الحياة السياسية من دون التعرض للملاحقة بسبب آرائهم. ويتيح مشروع القانون هذا تعليق بعض التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ أحكام بحق مقاتلين سابقين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، على أن تسقط الإجراءات في حال عدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال هذه المدة. لكن الاستفادة من هذه الإجراءات تستثني مرتكبي جرائم القتل العمد إضافة إلى المحكومين بالسجن المؤبد في جرائم ارتكبت قبل عام 2005. بذلك يبقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحكوم بالسجن المؤبد خارج هذه الإجراءات. ويحظى المشروع بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى جانب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
1: في ليبيا تطورات أمنية متلاحقة، مقتل مسؤول عسكري ومصافي النفط تتعرض لهجمات ما ينذر بالعودة إلى إغلاقها مجددا، واستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ما ينهي أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية. تقرير شيرين ناصر.
4: فوزي المنصوري رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا قتل أثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. وفي شأن آخر، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال يومين، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان زيوت وشبكة أنابيب تابعة لشركة الزاوية لتكرير النفط، محذرة من أنه في حال استمرار هذه الهجمات فستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. جاء ذلك بعيد تعرض خزان كبير للوقود لانفجار ضخم بعد استهداف مباشر أمس في الزاوية غرب طرابلس، وهو ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في المنطقة أيضا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، التي طالبت بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في ملابسات وخلفيات هذه الاعتداءات. وتزامنا، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى استقالته إلى مجلس النواب أمس من دون أن يوضح أسبابها، وذلك بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية.
1: وفي أخبارنا أيضا من موتكر الدولي، هذا الصباح أسفر هجوم روسي في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما دوت انفجارات في كييف، خلال ما قال مسؤول أنه هجوم بصواريخ بالستية روسية. هذا وتبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع المقبل تدريبات عسكرية مشتركة تتضمن محاكاة للقتال ضد قوات كورية شمالية اكتسبت خبرة من القتال إلى جانب القوات الروسية في حرب أوكرانيا. أحلام الطاهر.
5: هي مناورات سنوية للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية مع حليفتها الأمريكية، الهدف منها تعزيز الجاهزية في مواجهة بيونغ يانغ التي لطالما نددت بها واعتبرتها تدريبات تحضيرية لغزو محتمل. يشارك فيها هذا العام 18,000 عنصر كوري جنوبي وأكثر من 28,000 عنصر من القوات الأمريكية، وستركز على حرب الطائرات المسيرة وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS ودور الهجمات السيبرانية. وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية رايان دونالد إن المناورات التي تبدأ في 17 من هذا الشهر وتستمر 11 يوما ستأخذ في الاعتبار تغير طبيعة الحرب، وذلك بعد أن اكتسب جنود كوريا الشمالية خبرة عملية في ميادين القتال الحديثة بعد أن قاتلوا إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي، هذا الصباح أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. رحبت أبرشية باريس بالإقبال القوي على زيارة البابا المرتقبة في أواخر أيلول سبتمبر، معلنة نفاذ تذاكر ستاد دو فرانس بالكامل لحضور الأمسية المخصصة للشباب وتسجيل 200,000 شخص أسماءهم لحضور القداس في جادة الشانزليزي. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة الخامسة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يهدد إيران بأن واشنطن ما زالت تمتلك القدرة على التصعيد، ويرد على المطالب الإيرانية بتعويضات بأن أمريكا ستطالب هي الأخرى بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. رغم الخلاف بشأن غزة، ترامب يشدد على أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا بانفجار سيارة مفخخة. وفي كولومبيا مقتل 111 شخصا على الأقل جراء زلزال هز غرب البلاد.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في الأمريكيتين، سليم من أين نبدأ؟
7: نعم، هذه البداية ستكون من واشنطن، حيث ستكون هناك أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة. درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. إلى كندا وبالضبط في أوتاوا، طقس ضبابي طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 15 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي سيكون الطقس ليلا غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى درجتي 10 درجة مئوية. بالقسم الجنوبي للقارة الأمريكية ببرازيليا، الطقس سيكون ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. أما بكاراكاس فأمطار رعدية طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية.
6: مباشر مع مراسل.
1: تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل. كييف تقول إن قدراتها على الضربات بعيدة المدى بدت تصل إلى عمق سيبيريا بعد إعلانها استهداف منشأة نفطية وبتروكيميائية في مدينة توبولسك على بعد أكثر من 2000 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن المسافة تجاوزت 2500 كيلومتر وأن بلاده ستواصل ما تسميه الضربات العميقة. في المقابل تتزايد المخاوف الأوكرانية من توسع قدرات روسيا الصاروخية ومن النقص في صواريخ الدفاع الجوي بالتزامن مع استمرار المعارك المكثفة شرقي البلاد واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية. هذه التطورات نناقشها مع مراسلنا في كييف محمد زاوي. صباح الخير محمد.
8: صباح نور الهادي.
1: بداية محمد، الضربات الأوكرانية داخل روسيا، ما الذي حدث تحديدا ولماذا يحظى استهداف توبولسك بهذا القدر من الاهتمام في كييف؟
8: نعم الهادي، يمكن القول أن التطور الأكثر لفت للانتباه هنا في كييف هو الاتساع ربما الجغرافي المتواصل للضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي. هيئة الأركان الأوكرانية أكدت استهداف مجمع توبولسك نفط خيم في مقاطعة تيومين الروسية، وهو مجمع بتروكيماويات كبير في سيبيريا، والرئيس زيلينسكي ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن الهدف يقع على مسافة تتجاوز 2500 كيلومتر، معتبرا أن وصول الضربات الأوكرانية إلى هذه المنطقة يعني عمليا أن مساحة ما كانت روسيا تعتبره عمقا استراتيجيا آمنا باتت تتقلص. والنقطة المهمة هنا ليست الهدف بمفرده وإنما النمط الذي تحاول أوكرانيا ترسيخه. ففي اليوم نفسه أعلنت أيضا القوات الأوكرانية استهداف مصفات تانيكو في نيجنا كامسك داخل جمهورية تتارستان الروسية طبعا، وحتى أنه وفق السلطات الروسية أسفرت الضربة عن سقوط قتلى وجرحى، بينما تقول كييف لحد الساعة إن هدف عملياتها هو منشآت مرتبطة بالطاقة والقدرة الروسية على مواصلة الحرب. إذن هناك محاولة أوكرانية للانتقال من فكرة الرد المحدود على الهجمات الروسية إلى حملة ضغط مستمرة على الاقتصاد واللوجستيات والمنشآت الصناعية الروسية. طبعا من الزاوية السياسية الرسالة الأوكرانية هي أن موسكو يجب أن لا تكون قادرة على خوض حرب طويلة بينما تبقى منشآتها الاستراتيجية ومناطقها الداخلية بعيدة عن تداعيات هذه الحرب.
1: محمد، ولكن مقابل هذه القدرة الأوكرانية المتزايدة على الضرب داخل روسيا، ماذا عن الوضع داخل أوكرانيا وعلى الجبهات، وما هي المخاوف الرئيسية في كييف الآن؟
8: طبعا في هذا التوقيت بالذات تواجه أوكرانيا واحدة من أصعب مشكلاتها في الدفاع عن أجوائها ومدنها باعتراف القيادة العسكرية والسياسية حتى. أما المخاوف الرئيسية الآن فهي من تزايد الضربات باستخدام الصواريخ. لدينا تصريح لافت من قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني الذي تحدث عن تقديرات لبلاده تقول إن روسيا تستطيع حاليا إطلاق رشقة متزامنة تصل إلى نحو 77 صاروخ باليستي ومجنح، وإن موسكو تعمل على رفع هذه القدرة إلى نحو 200 صاروخ في المستقبل القريب. والقلق الأوكراني هنا يرتبط تحديدا بنقص صواريخ الاعتراض المخصصة لمنظومات باتريوت. لذلك نرى اليوم الدعوات تتجدد لشركاء كييف الغربيين بضرورة دعم بلادهم بأنظمة الدفاع الجوي خاصة لأنظمة باتريوت من أجل منع انهيار ربما الدفاعات الجوية أمام هذا العدد الكبير من الضربات الروسية. طبعا الاستخدام الروسي ليس للصواريخ فقط، الآن رفعت استخدام المسيرات النفاثة من طراز شاهد والتي ازدادت بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، وزادت العبء على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية على مختلف المناطق بما فيها العاصمة الأوكرانية كييف. هذه بتزامن مع كل هذا الضغط الجوي تمارس روسيا ضغطا ميدانيا آخر على أكثر من نحو، وبتنا الآن نشهد ربما الاشتباكات أصبحت تزيد عن 200 اشتباك قتالي وتصل إلى 300، بما يوحي بأنه هناك ضغطين متوازيين للقوات الروسية، بجانب القصف هناك ضغط ميداني من أجل التقدم واختراق الدفاع الأوكراني على مختلف الجبهات.
1: محمد زاوي مراسلنا من كييف، شكرا لك على هذه اللحظة، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل طبع يومك.
7: جولة في الصحف الفرنسية مع أمل بيروك يحاورها الهادي بوبتان.
1: أمل، نستهل هذه الجولة بصحيفة لموند التي عنونت افتتاحيتها رسائل اتفاقية مكة.
9: نعم، هذه أشارت لوموند إلى أنه لا ينبغي التقليل من أهمية اتفاقية مكة التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، فهذا الاتفاق يمثل نتيجة بالغة الأهمية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الماضي، والذي أعاد رسم توازنات في الشرق الأوسط، مضيفة أن الاتفاقية تعكس قبل كل شيء رغبة متزايدة في التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة بالتوازي مع تراجع نفوذها في المنطقة، رغم أن الاتفاق يجمع 3 دول حليفة لواشنطن. أوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل وإيران على حد سواء، فهو يحد من الطموح الإسرائيلي لإعادة تشكيل المنطقة وفق تفوقها العسكري، ويشكل انتكاسة لمسار اتفاقات أبراهام الهادفة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما يحمل في طياته رسالة تحذير واضحة إلى القيادة الإيرانية، وهو ما تعكسه حدة بعض ردود الفعل الصادرة من طهران، نقرأ في صحيفة لوموند.
1: لفجارو نجوى أقول أمل اهتمت بنفس الموضوع ورأت فيه تراجعا استراتيجيا أمريكيا في الشرق الأوسط.
9: نعم، هذه اعتبر أغنو جيغار في مقاله أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تحول مهم في منظومة الأمن بالشرق الأوسط، بعدما ظلت الرياض معتمدة منذ عام 1945 بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة الأمريكية في ضمان أمنها الخارجية، موضحا أن السعودية قد تبدو المستفيدة الأكبر من ميثاق الدفاع المشترك نظرا إلى اتساع أراضيها وحساسية منشأتها وثرواتها الهائلة من النفط والغاز، بينما تقدم تركيا للتحالف قوة عسكرية كبيرة وصناعة دفاعية متطورة خصوصا في مجال الطائرات المسيرة، بينما تضيف باكستان إلى المعادلة عنصرا استراتيجيا بالغ الأهمية، وذلك باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. الكاتب هادي شدد في هذا المقال على أنه لا ينبغي لأوروبا أن تنظر بإيجابية إلى تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لأن هذا التراجع حسب تعبيره لا يخدم جهود تحقيق السلام ومنع الانتشار النووي، كما قد يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية.
1: ترامب يواجه التصعيد الإيراني بالضغط الاقتصادي، كتبت لوبينيو أمل.
9: ونقرأ في الصحيفة أن إيران أثبتت حتى الآن قدرة كبيرة على الصمود أمام العقوبات والضغوط الاقتصادية، وتبدو مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها على مضيق هرمز. يعكس هذا الموقف استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف المطالب في انتظار ما قد تسير عنه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، يقول الكاتب الباحث المتخصص في الشأن الإيراني داني ستارينوفيتش. يرى أن إيران اعتادت منذ عقود على مواجهة ضغوط اقتصادية شديدة، وأثبتت مرارا قدرتها على تحمل تكاليف باهظة من دون تغيير جوهري في سياساتها. لذلك قد يستغرق الضغط الاقتصادي وقتا طويلا، وربما لا ينجح أصلا في دفع طهران إلى التراجع عن مصالحها الاستراتيجية وفي مقدمتها الحفاظ على قدرتها في السيطرة على مضيق هرمز.
1: ونختم أمل هذه الجولة في الصحف الفرنسية بليبراسيون، وربورتاج سلط الضوء على ما وصفه الكاتب بالحياة الهشة في جنوب لبنان.
9: هذه ريبورتاج من قلب بلدة زوتر الغربية التي تقع في إحدى أولى المناطق التي يفترض أن تشهد انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي. ليبراسيون نقلت أن الجيش الإسرائيلي ما زال حاضرا والبلدة مقسمة فعليا، فيما منع المدنيون من الوصول إلى أجزاء واسعة منها، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي كتلا ترابية كبيرة ومرتفعة، إضافة إلى استمرار وجود دباباته على الأرض، وهو ما يكشف عن هشاشة الترتيبات الأمنية وعن صعوبة تحويل المنطقة التجريبية إلى نموذج لانسحاب إسرائيلي أوسع من جنوب لبنان. يقول أحد سكان القرية للصحيفة إن منزلهم تضرر كثيرا وأن السكان يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، يضيف لا ماء ولا كهرباء، وتضطر العائلة إلى المبيت في بلدة مجاورة مقابل إيجار يبلغ 800 دولار، بينما لم تقدم الدولة اللبنانية بحسب قوله سوى 105 دولارات من المساعدات للعائلة خلال 6 أشهر.
1: أمل بيروك، قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا أمل.
10: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: 5:35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين ناصر. مرحبا.
2: مرحبا هادي وأهلا بكم مجددا مستمعينا. أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قرارات عين بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي أوكلها إلى اللواء علي عبد الإلهي بعدما كان يتولى قيادة مقر خادم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة. كما ثبت خامنئي أحمد وحيد قائدا للحرس الثوري بعدما تولى هذه المهمة بشكل غير معلن رسميا منذ اغتيال سلفه محمد بكبور في مطلع الحرب. وأمس طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن مقتل أشخاص قال أن طهران تسببت بمقتلهم في حروب وهجمات واحتجاجات. نقل ترامب أنه يعلق بذلك على مطالبة إيران لواشنطن في وقت سابق بتلبية شروط من بينها تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها منذ أكثر من 5 أشهر. وحول مضيق هرمز قال ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأزالت منه الألغام الإيرانية. ونبقى مع الرئيس الأمريكي الذي شدد على أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا رغم رفض الأخير لخطة سلام بشأن غزة تدعمها واشنطن. وفي الضفة الغربية المحتلة أصدر أمس قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط قرارا بمنع مستوطنا من دخول الضفة لما يشكله من خطر كبير بعد واقعة اعتداء على فلسطينية. في تركيا أقر البرلمان قانونا يضع إطارا قانونيا لحل حزب العمال الكردستاني المحظور. وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستانية مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع. إلى الشأن الروسي الأوكراني حيث أسفرت ضربات على منطقة صناعية بوسط روسيا عن مقتل 13 شخصا أمس في واحد من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022. أسفر هجوم روسي أيضا في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. في كولومبيا أعلنت السلطات حالة طوارئ عقب زلزال قوي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني في الأرض ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. ختام الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. الملف الفرنسي.
1: والآن مستمعينا إلى ضيف مونتي كارلو الدولية وهو مع وهيبة خداش.
0: نعم، وهيبة خداش مع ضيفها طه عودة أوغلو وهو خبير في العلاقات الدولية. الموضوع حاورته وتحدثت عن دور تركيا في ملف سلاح حزب الله بلبنان.
4: ضيف مونتي كارلو الدولية هو طه عودة أوغلو الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي. أهلا بك.
5: أهلا وسهلا.
4: هناك تقارير إعلامية تتحدث عن بحث دور تركي ودولي في مراقبة الحدود وضمان تنفيذ الاتفاق الإطاري بين تل أبيب وبيروت في إطار اقتراح يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بتسليم سلاح حزب الله الثقيل ونقله إلى إيران. هذه الأخبار تزامنت مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان. ما هي التفاصيل؟
5: يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية وخاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني إلى أنقرة والتي جاءت بعد زيارته إلى واشنطن طرحت تساؤلات عديدة وخاصة فيما يتعلق بالدور التركي القادم في لبنان. أنقرة كما تعلمين تدرك أن لبنان حاليا يدخل مرحلة جديدة أن وأي تسوية دائما لن تقتصر فقط على وقف إطلاق النار بل ستشمل إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وكل هذه الأمور تفتح أمام أدوار إقليمية جديدة. في الفترة الأخيرة الماضية لاحظنا أن هناك دور تركي إقليمي متصاعد ومتنامي على عدة ساحات. اليوم الساحة التركية والدور التركي الذي تبعناه على مدى العوام الماضية كان إنساني وإغاثي، اليوم تحاول أن تلعب دور سياسي بالدرجة الأولى. لهذا السبب ممكن نرى خلال المرحلة القادمة وخاصة بعد يعني تمخض هذه الزيارة التي قام بها عون إلى تركيا، إلى أن أنقرة سوف تقدم نفسها كطرف مقبول من معظم القوى اللبنانية وحتى الإقليمية بخلاف أطراف أخرى يعني تنظر إليها باعتبارها هي منحازة. أتحدث لك هنا بين قوسين عن إيران.
4: نعرف هذا الأمر رغم وجود بعض قنوات التواصل بين أنقرة وحزب الله، قنوات التواصل الأمنية، تركيا تتحفظ بشأن هذا الحزب بسبب دوره في الحرب السورية ودعمه السابق لنظام بشار الأسد. دعني أطرح عليك هذا السؤال، كيف سيكون موقف حزب الله من أي دور تركي إما بشأن نزع السلاح أو حتى بشأن المشاركة في قوات بدلا من قوات اليونيفال التي تنتهي مهمتها؟
5: يعني اسمح لي أضع هناك بعض النقاط على الحروف، وخاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية متعلقة في ملف نزع سلاح حزب الله. أنا لا أعتقد أن أنقرة سوف تكون طرف مباشر في عملية نزع سلاح حزب الله، فهذا الأمر يعني كما نتابع هنا في الساحة التركية التصريحات التركية التي صدرت من كبار المسؤولين يرتبط بقرار لبناني داخلي وأيضا ضمانات دولية معقدة. لكن أنقرة ممكن أن تؤدي بعض الأدوار، على سبيل المثال دعم الجيش اللبناني عبر التدريب، تأهيل، التعاون العسكري، وهذه رسالة واضحة من هي تتعامل مع السلطة الرسمية، المساهمة في ترتيبات أمنية أو آليات مراقبة إذا تم التوافق عليها دوليا، أيضا استخدام قنواتها السياسية مع مختلف الأطراف لتسهيل تنفيذ أي تفاهمات أمنية تجري ما بين الحكومة اللبنانية أو القيادة اللبنانية ومع الأطراف وخاصة حزب الله.
4: تحدثنا عن موقف حزب الله من أي دور تركي مقبل، ماذا عن موقف إسرائيل من هذا الأمر؟ نعلم كيف تحفظت مثلا إسرائيل حول الدور التركي في قطاع غزة.
5: يعني أتصور أعتقد الدور التركي إن كان عربيا وحتى دوليا وأمريكيا ممكن أن نقول سوف يكون هناك قبول لهذا الدور، لكن كما أشرت الدور الإسرائيلي أو الموقف الإسرائيلي هو سوف نلاحظ هناك تصعيد إعلامي وحتى سياسي من قبل إسرائيل فيما يتعلق بهذا الدور، خاصة بأن تركيا تدخل ساحات يعني كانت في الصادقية محصورة مقتصرة على إسرائيل بالدرجة الأولى، لهيك عن لبنان ساحات مثلا ساحة غزة، ساحة الإفريقية، لذا أعتقد يعني هناك صراع نفوذ ممكن أن يتنامى خلال المرحلة المقبلة ما بين الطرفين.
4: الأستاذ طه عودة أوغلو، باحث في العلاقات الدولية ومختص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.

0: نايلة الصليبي في ميري وطبعا مع النشرة الرقمية،
1: والحديث فيها حول الثقافة المالية في عصر التيك توك، بمن يجب أن تثق، هكذا تساءلت نايلة وأجابت في هذه النشرة الرقمية.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية فينتوك. عندما يصبح تيك توك مستشارا ماليا، صناع المحتوى المالي على تيك توك بين التوعية والتسويق
3: لمن يهمه الأمر.
2: يكتسب اليوم الملايين من الناس المعرفة المالية من خلال مقاطع فيديو قصيرة على المنصات الاجتماعية، ففي بضع دقائق على تيك توك يجد المستخدمون مقاطع فيديو عن الاستثمار أو تكوين دخل إضافي أو تحويل نشاط جانبي إلى مشروع أكبر. ومن هنا ظهر مصطلح فينتوك، وهو اختصار يجمع بين كلمتي فاينانشال وتيك توك ليصف المحتوى المالي الذي يقدمه صناع المحتوى. يمكن أن يكون محتوى بعض هذه الفيديوهات مفيدا، وبالنسبة للعديد من المتابعين تعد هذه المقاطع أول تعريف حقيقي بالمفاهيم المالية، غير أن المنصات الاجتماعية تخفي أيضا الخط الفاصل بين التعليم والتسويق.
4: نايلة، هل يقدم المحتوى المالي على تيك توك ثقافة مالية حقيقية أم أنه يبيع حلم الثراء السريع؟
2: حاولت دراسة نشرها موقع بروكر ليستينج الإجابة عن هذا السؤال عبر تحليل 150 مقطع فيديو، تجاوزت مشاهدات كل واحد منها 100,000 مشاهدة. وتبين هذه الدراسة أن 74% من صناع المحتوى المالي لا يملكون أو لا يعلنون عن مؤهلات مالية متخصصة، وأن 68% من الفيديوهات تتحدث مطولا عن الأرباح لكنها لا تتحدث بالقدر نفسه عن الخسائر أو تقلبات الأسواق أو احتمالات الفشل. وكشفت الدراسة أن 61% من المحتوى يمزج بين النصيحة المالية والإعلان التجاري. كذلك وجدت الدراسة أن أكثر من نصف المحتوى الترويجي لا يوضح للمشاهد أن صانع المحتوى يحصل على مقابل مالي لقاء هذا الترويج.
4: طيب نايلة، ما هي أبرز الأفكار الخاطئة في هذا النوع من المحتوى؟
2: ترصد دراسة بروكر ليستينجز مجموعة من الأفكار الخاطئة التي تتكرر في محتوى الفينتوك، ومن أبرزها الترويج لفكرة تحقيق دخل سلبي دون جهد، مع تجاهل أن بناء مصادر دخل مستدامة يتطلب في كثير من الحالات رأس مال أو جهدا كبيرا في البداية. كما تنتشر مقاطع تقدم توصيات سريعة حول الأسهم المتوقع ارتفاعها دون توضيح مبادئ إدارة المخاطر أو التنويع الاستثماري، ويمتد الأمر إلى محتوى الأعمال الجانبية الذي يركز على قصص النجاح والأرباح الكبيرة، بينما يغفل تكاليف التسويق والوقت اللازم وارتفاع معدلات الفشل. وفي مجال العملات الرقمية تبرز مقاطع توحي بإمكانية تحقيق ثراء سريع عبر اكتشاف العملة المشفرة الجديدة، مع تجاهل ما تتسم به هذه الأصول من تقلبات مرتفعة ومخاطر كبيرة، وهي تعقيدات نادرا ما تعكسها الفيديوهات القصيرة على المنصات الاجتماعية.
4: أخيرا نايلة، كيف يحقق صناع المحتوى المالي على المنصات الاجتماعية أرباحهم؟
2: تأتي الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها عمولات روابط الإحالة affiliate links والشركات الترويجية paid promotions وبيع الدورات التدريبية والاشتراكات في مجموعات الديسكورد المدفوعة ومنتديات التداول التي توفر دخلا متكررا لبعض صناع المحتوى، إذ يدفع الأعضاء رسوما شهرية مقابل الوصول إلى المناقشات والاستراتيجيات. وقد تكون هذه المجتمعات جذابة، لكن الشفافية تصبح مسألة حقيقية عندما لا تؤتي الأفكار التي يتم مشاركتها ثمارها. وتنصح الدراسة بالتحقق من مؤهلات صانع المحتوى وخبراته والبحث عن المحتوى الذي يعرض المخاطر إلى جانب المكاسب المحتملة، وفهم الدوافع المالية وراء التوصيات أو الترويج للمنتجات والمنصات، وعدم اتخاذ قرارات استثمارية اعتمادا على مقطع فيديو قصير، مع مع الرجوع إلى مصادر رسمية وهيئات تنظيمية للتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصديقي.
3: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com

0: الخامسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لمن فاتته النشرة الإخبارية الثانية، هذه أبرز عناوينها.
1: ترامب يهدد إيران بأن واشنطن ما زالت تمتلك القدرة على التصعيد، ويرد على المطالب الإيرانية بتعويضات بأن أمريكا ستطالب هي الأخرى بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. رغم الخلاف بشأن غزة، ترامب يشدد على أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا في انفجار سيارة مفخخة. وفي كولومبيا مقتل 111 شخصا على الأقل جراء زلزال هز غرب البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: أسعى الإخبارية الثانية ننهيها بنقاش مونتي كارلو المسائي مع هاجيرة بن عدا وهو إعادة لنقاش أمس.
1: النقاش يحاول الإجابة عن سؤال التعيينات الجديدة في إيران، إعادة ترتيب لمراكز القوة أم صراع داخل هرم السلطة؟ إذن هاجيرة وضيوفها.
2: تغييرات متسارعة في قمة هرم السلطة الأمنية في إيران أحدثها عودة محسن رضائي القائد التاريخي السابق للحرس الثوري إلى قلب صناعة القرار بتعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد في المجلس خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي لم يمضي

0: الزاوية الأخيرة مع أورانوس جاية الساعة 7:30 بالمساء، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها.
1: وهل من تحرك الكواكب في هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، كوكب المريخ الساعة 10:30 الصبح بده ينتقل إلى برج السرطان ويفضل فيه لغاية 27 من سبتمبر أيلول. بس بفضل يا سليم نحكي عن الموضوع هذا بكرة، لأنه الوقت مش راح يساعدني أعطي التفاصيل المطلوبة.
1: إذن دعنا نركز إذن على القمر أستاذ إبراهيم، إذن والبداية بأول برج وهو برج الحمل. ما هو الجديد في هذا البرج اليوم؟
0: الجديد هو الحقيقة من ساعة الضحى فصاعدا الحمل بدخل فترة كتير حلوة فيها حظ بالعاطفة وبالمال، لكن المشكلة هي في ساعات الصباح ممنوع يدخل أي تغيير على المسكن، أو مثلا يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء.
1: برج الثور،
0: الثور في ساعات الصباح الباكر النشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن لمسافات قصيرة. البسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت وركز أكثر على الشارع، طبعا هذا في الصباح. هلا من ساعة الظهيرة فصاعدا مهتم أكثر بأموره البيتية والعائلية. أنا آسف
1: على
0: جداً.
1: سلامتك أستاذ إبراهيم.
0: الله يسلمك، عندي بح وعندي حشرة شوية هيك ضاغطني.
1: بالشفاء من أجلك.
0: إذن الثور بيقول له بس في ساعات بعد الظهر بإمكانك هوني إنك تدخل التغييرات المطلوبة على المسكن، أو تقوم بصفقة عقارية كانت بيع للبيع أو للشراء.
1: وما هو الجديد بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المالية؟
0: الناحية المالية بده يدير باله كتير، هو في فلوس جاي على الطريق بس يدير باله كتير، لأنه ممنوع شراء أي حاجة ثمينة ويخفف من النفقات. من الظهر الطالع الجوزاء تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة.
1: نعم، برج السرطان.
0: السرطان طبعا الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، بس لأنه مقيد عنده خلو مسار ممنوع يبادر ولا بأي خطوة جديدة، يواصل عمله بشكل اعتيادي. من الظهر الطالع هناك عنده مكاسب مالية، هاي أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي.
1: برج الأسد.
0: الأسد بنقول له بدك تطور روحك، لأنه مبارح وأول مبارح وكمان اليوم الصبح شاعر بنوع من التعب أو الملل، ما عندوش رغبة في مواجهة مشاغله، وأصلا يعني حتى لو عنده لأنه في خلو مسار ممنوع يبادر بخطوة جديدة. تغيير إيجابي جاي على الطريق من ساعات الضحى، وبعد ذلك يسيطر على زمام الأمور ويدفع بمصالحه لقدام.
1: وهل ما زال برج العذراء نشط اجتماعيا؟
0: صحيح في ساعات الصباح الباكر، بس مش راح يستفيد من ذلك، لأنه إذا في صديق واعد وينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. كمان بالنسبة للعذراء بنقول له من ساعة الضحى فصاعدا تدخل فترة مش كتير مريحة، دير بالك على صحتك، حاول أنه تنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن تخلد إلى الراحة.
1: الميزان.
0: الميزان مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، لكن في عنده خلو مسار بيمنعه إذا كان موظف طبعا يتقرب من المسؤولين يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة. كمان اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ما يقوم بهاي الخطوة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الميزان بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء وممكن جدا يحقق أمنية بمساعدة صديق.
1: والعقرب، هل ما زال نشط في السفر البعيد والاتصالات؟
0: نعم، هذا كلام صحيح لغاية الظهيرة، بس هون لازم يكون صاحي أكثر، مش زي مبارح. اليوم لازم يكون صاحي أكثر في السواقة من مدينة لمدينة، يعني إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، وكمان يبتعد عن أماكن مجهولة إله. ونصيحة للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير يكونوا صحيين في أي خطوة عماله بيقوموا فيها. من الظهر طالع هناك العقرب بركز أكثر على مركزه الاجتماعي وعمله، بفي محاولة طبعا لأنه يدفع بمصالحه لقدام.
1: وبماذا ينشغل برج القوس أستاذ إبراهيم؟
0: في ساعات الصباح مشغول في ضبط الأمور المالية المشتركة، من جهة في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية ممنوع يكفل أو يقرض إنسان ما.

0: وما يدخل بشراكة مالية جديدة في ساعات الظهيرة فصاعدا. القوس بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. منلاحظ التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وكمان في رغبة قوية للتقرب من الأحباء. الأجواء الرومانسية بتم دافية.
1: برج الجدية،
0: الجدي مركز في ساعات الصباح على موضوع الشراكة، طبعا شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين مش ماشية معه، لأنه أول شيء الأجواء رومانسية مش دافية، تاني شيء في خلو مسار ممنوع يلتزمه تجاه الطرف الآخر، لا شريك عاطفة ولا شريك عمل. من ساعات الضحى فصاعدا الجدي براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وعنده فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس يديروا بالهم مواليد برج الجدي، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر.
1: وما هي النصيحة التي تقدمها لبرج الدلو؟
0: النصيحة بنقوله من ساعة الضحى فصاعدا رح يتراكم العمل قدامك هون، فحاول إنه يعني هو موجود العمل من الصبح، الصبح ممنوع يقوم ولا بأي عمل جديد، فإذا في شيء ضروري بالعمل رح يكون بعد الظهر، وبالتالي بيكون مضغوط، لكن هو تركيزه بعد الظهر الحقيقة بيكون مع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين بتكون ناجحة معاه، بس أهم شيء أنه ما يبالغ في المجهود الجسماني.
1: وآخر برج أستاذ إبراهيم هو برج الحوت.
0: نعم، في ساعات الصباح في رغبة قوية عند الحوت مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. هو صحيح في خلو مسار والأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. المشكلة عند الحوت أكثر هي جاية من الضحى فصاعدا، العمل بيبدأ يتراكم قدامهم تدريجيا، وهذا بيضغط عليهم من ناحية صحية، ينتبهوا لأكلهم ولراحتهم.
1: أستاذ إبراهيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. وصلنا إلى آخر ركن، هو ركن المشاهير. من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: نعم، اخترت ممثلة أمريكية، وهي بدت مشوارها كعارضة أزياء وظهرت على غلاف مجلة فوغ 73 مرة، اسمها كارولين ميرفي.
1: نعم أستاذ إبراهيم، كما أنها أيضا عملت يعني مع علامات عالمية مثل غوتشي أيضا. أستاذ صحيح. إبراهيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وشكرا لك على كل ما تقدمه لنا. إذا نلتقي في أعداد أخرى أستاذ إبراهيم، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، يعطيك العافية.
1: شكرا.
2: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.

0: نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان يستهلها بالعناوين.
1: ترامب يهدد إيران بأن واشنطن ما زالت تمتلك القدرة على التصعيد ويرد على المطالب الإيرانية بتعويضات بأن أمريكا ستطالب هي الأخرى بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. رغم الخلاف بشأن غزة، ترامب يشدد على أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا بانفجار سيارة مفخخة، وفي كولومبيا مقتل 111 شخصا على الأقل جراء زلزال هز غرب البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. في تصعيد كلامي، من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع الجمهورية الإسلامية تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات. جاء اقتراح ترامب الذي لم يطرح من قبل ردا على مطالب طهران بالحصول على تعويضات وإنهاء العقوبات، وهي المطالب التي تتوافق إلى حد بعيد مع بند اتفاق مبدئي جرى توقيعه في يونيو حزيران لكنه انهار منذ ذلك الحين. من واشنطن، هشام ملحم.
3: بعد أن قدمت إيران عدة شروط تعتبرها واشنطن تعجيزية، من بينها رفع الحصار وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والتعويض عن خسائرها في الحرب، ارتفعت أسعار النفط وانحسرت الأسواق المالية في نيويورك. وسارع ترامب إلى مطالبة إيران بالتعويض عن قتل وجرح الأمريكيين في النزاعات التي تورطت بها، وكذلك التعويض عن عائلات مئات الألاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلهم النظام الإيراني خلال 50 سنة. تراجع ترامب عن توجيه 4 عسكرية ضد إيران يعود أيضا لانخفاض هام في مخزون الولايات المتحدة من ما يسمى بالذخائر الذكية وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ من طراز باتريوت وثاد وغيرها. وكان رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة جنرال دان كين قد قال لترامب إن القوة الجوية وحدها ليست كافية لتحقيق أهدافه، كما حض كين نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على إيجاد مخرج من الحرب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: داخليا في إيران، أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيت الله مجتبى خامنئي هذا الاثنين قرارات عينة بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية، أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة والتي أوكلت إلى جنرال في الحرس الثوري قاد العمليات خلال الحرب في الشرق الأوسط. قرأ في هذه التعيينات مع هدي العويس الصحفية رئيسة التحرير في منصة جسور نيوز.
4: النظام الإيراني يقول من خلال هذه التعيينات للداخل أنه لا يزال يسيطر على الوضع، الأمور لم تفلت من يد المنظومة السياسية بسبب الحرب الأمريكية. وطبعا هي رسالة أيضا للخارج وللرئيس دونالد ترامب الذي تحرمه إيران من أي هامش، من أي متنفس أو وضع يدعي من خلاله دونالد ترامب بأنه انتصر في هذه الحرب أو كسر النظام الإيراني أو خلق شرخ أو ثغرات كبيرة داخل بنية النظام. وفي هذه فترة طبعا من الواضح أن إيران تحاول إعادة ترتيب أوراقها، طبعا في فترة تتذبذب فيها التصريحات الأمريكية ويتذبذب فيها موقف الرئيس دونالد ترامب الذي يتراجع شيئا فشيئا عن القناعة بالحل العسكري والميل بشكل أكبر إلى الحل السياسي على الأقل حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة. في ظل كل هذه الظروف السلبية نوعا ما للجانب الأمريكي، تحاول إيران أن تقول بأنها تصلح ما أفسدته الحرب.
1: هادي العويس رئيسة التحرير في منصة جسور نيوز من واشنطن كانت ترد على سؤال آدم جبيرة. في هذا الملف أيضا، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، قائلة إنها لا ترى أي داع للقلق بشأنها. التصريحات الإيرانية تزامنت وجدل كبير حول تفسير هذه الاتفاقية، حيث يرى بعض المراقبين أنها غامضة، غامضة البنود، ولم تحظى حتى الآن بتأييد على المستوى العربي والخليجي. لنستمع إلى الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، يحاول شرح الاتفاقية من وجهة نظر سعودية.
5: اتفاقية مكة لا أرى فيها أي نوع من أنواع الغموض، كان البيان الذي صدر عنها بيانا واضحا، وهو اتفاقية دفاعية تجمع الدول الكبرى الثلاث في الإقليم، والهدف منها ليس مواجهة خصم محدد أو عدو محدد، لكن هدفها الأساسي هو الردع الجماعي وإعادة تعريف الأمن الإقليمي في المنطقة، وفي نفس الوقت تجهيز لردع الحروب وليس افتعال الحروب أو الانخراط فيها. هذا أيضا يعني بأنه الاتفاقية الجديدة التي حصلت هي بالدرجة الأولى دعم للأمن الإقليمي بما في ذلك أمن منطقة الخليج.
1: استمعنا إلى دكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، كان يرد على سؤال إيمان الحمود. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن رحلة جوية عسكرية سرية، عندما قال البيت الأبيض أنه سيغادر على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان في خطوة غير معتادة جاءت بسبب تهديد إيراني باغتياله. أخبار السابعة تأتيكم مستمعين دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا، رغم رفض الأخير خطة سلام بشأن غزة تدعمها الولايات المتحدة. أي تداعيات محتملة لرفض نتنياهو؟ عناصر إجابة في تقرير مراسلنا زياد حلبي.
6: تلوح للمرة الأولى مواجهة سياسية جديدة محتملة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، بعدما أعلن نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مؤكدا أن الانسحاب قبل نزع سلاح حماس، موقف فاجأ المؤسسة الأمنية التي تقول إن نتنياهو كان قد وافق فعلا على بحث انسحابات موضوعية قرب رفح، ويرى مراقبون أن تراجعه بسبب الانتخابات والخ خوف من وقع الانسحابات. ويتزامن ذلك مع تشكيك إسرائيلي أوسع بالاتفاقات الإقليمية، بعدما نقل عن مسؤول أجنبي أن جهات في إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بهدف تهدئتها مؤقتا وتخديرها بالتوازي مع الاستعداد لشن حرب عليها. لكن المفاوضات مع لبنان تتعثر وسط اتهامات متبادلة، فيما تراقب إسرائيل مؤخرا بقلق ما تقول إنها إعادة بناء سلاح الجو السوري واحتمال ترسخ الوجود العسكري التركي هناك. أما إيران فتبقى الجبهة الأثقل والرئيسية بحسب الجيش الإسرائيلي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوط قرارا عسكريا بمنع مستوطن من دخول الضفة الغربية المحتلة لما يشكله من خطر كبير بعد وقعة اعتداء على فلسطيني. في سوريا علقت عودة أكراد سوريين نازحين إلى مسقط رأسهم في مدينة رأس العين الواقعة في شمال شرق البلاد هذا الاثنين بعد تعرض المجموعة الأولى من العائدين لاعتداءات. إلى تركيا، تركيا التي يتقدم مسار السلام فيها بينها وبين حزب العمال الكردستاني على مع اعتماد البرلمان مشروع قانون يتيح إعادة إدماج مقاتلي الحزب السابقين في الحياة المدنية، خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع المسلح، إلا أن حزب العمال الكردستاني يحذر من أن العديد من أحكام هذا القانون ستظل حبرا على ورق في حال عدم الإفراج عن زعيم حزبهم. سامي الأشرقي.
7: ينتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية، معتبرا أنه يتضمن أخطاء ونواقص ولا يعالج القضية الكردية بشكل شامل. ودعا الحزب إلى ضمانات تتيح لمقاتليه السابقين المشاركة في الحياة السياسية من دون التعرض للملاحقة بسبب آرائهم. ويتيح مشروع القانون هذا تعليق بعض التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ أحكام بحق مقاتلين سابقين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط الإجراءات في حال عدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال هذه المدة. لكن الاستفادة من هذه الإجراءات تستثني مرتكبي جرائم القتل العمد إضافة إلى المحكومين بالسجن المؤبد في جرائم ارتكبت قبل عام 2005. بذلك يبقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحكوم بالسجن المؤبد خارج هذه الإجراءات. ويحظى المشروع بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى جانب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
1: إلى ليبيا، تطورات أمنية متلاحقة هناك، مقتل مسؤول عسكري ومصافي النفط تتعرض لهجمات ما ينذر بالعودة إلى أغلاقها مجددا، واستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ما ينهي أزمة مالية وأغلاقا للمنشآت النفطية. تقرير شيرين ناصر.
8: فوزي المنصوري رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا قتل أثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. وفي شأن آخر، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال يومين، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان زيوت وشبكة أنابيب تابعة لشركة الزاوية لتكرير النفط، محذرة من أنه في حال استمرار هذه الهجمات فستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. جاء ذلك بعيد تعرض خزان كبير للوقود لانفجار ضخم بعد استهداف مباشر أمس في الزاوية غرب طرابلس، وهو ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في المنطقة أيضا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي طالبت بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في ملابسات وخلفية هذه الاعتداءات. وتزامنا، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى استقالته إلى مجلس النواب أمس من دون أن يوضح أسبابها، وذلك بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وأغلاقا للمنشآت النفطية.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتكارلو الدولي، هذا الصباح أسفر هجوم روسي في منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وذلك وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما دوت انفجارات في كييف خلال ما قال مسؤول إنه هجوم بصواريخ باليستية روسية. مراسلنا في كييف محمد زاوي. محمد، طبعا هناك قدرة أوكرانية متزايدة على الضرب داخل روسيا، لكن ما هي المخاوف الرئيسية في أوكرانيا الآن؟
9: في هذا التوقيت بالذات تواجه أوكرانيا واحدة من أصعب مشكلاتها في الدفاع عن أجوائها ومدنها. أما المخاوف الرئيسية الآن فهي من تزايد الضربات لاستخدام الصواريخ. لدينا تصريح لافت من قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني الذي تحدث عن تقديرات لبلاده، تقول إن روسيا تستطيع حاليا إطلاق رشقة متزامنة تصل إلى نحو 77 صاروخ باليستي ومجنح، وإن موسكو تعمل على رفع هذه القدرة إلى نحو 200 صاروخ في المستقبل القريب. والقلق الأوكراني هنا يرتبط تحديدا بنقص صواريخ الاعتراض المخصصة لمنظومات باتريوت. لذلك نرى اليوم الدعوات تتجدد لشركاء كييف الغربيين بضرورة دعم بلادهم بأنظمة الدفاع الجوي، خاصة لأنظمة باتريوت، من أجل منع انهيار ربما الدفاعات الجوية أمام هذا العدد الكبير من الضربات الروسية. طبعا استخدام الروسي ليس للصواريخ فقط، الآن رفعت استخدام المسيرات النفاثة من طراز شاهد والتي ازدادت بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، وزادت العبء على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية على مختلف المناطق بما فيها العاصمة الأوكرانية كييف.
1: مراسلنا في كييف محمد زاوي متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. قالت مصادر في أوكرانيا ومولدوفيا أمس الاثنين إن كييف تدرس شحن الحبوب من خلال السكك الحديدية عبر مولدافيا باعتبارها خيار التصدير الأكثر أمانا من الشحن البحري. وفي أخبارنا أيضا من مونتكارلو الدولي، هذا الصباح أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يهدد إيران بأن واشنطن ما زالت تمتلك القدرة على التصعيد، ويرد على المطالب الإيرانية بتعويضات بأن أمريكا ستطالب هي الأخرى بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com أحوال الطقس
1: في شمال أفريقيا. سليم، من أين نبدأ؟
0: نعم، البداية هذه ستكون من نواكشوط. سيكون الطقس نهارا غالبا صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. برباط طقس صافي طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل 26 درجة مئوية. بالجزائر العاصمة الطقس أيضا سيكون غالبا صافيا طوال الفترة الصباحية والمسائية، ودرجة الحرارة ستصل إلى 31 درجة مئوية. الأمر لا يختلف كثيرا عن تونس العاصمة، إذا ستصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية. أما بالخرطوم فالطقس سيكون مهيئا لهطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة مئوية. جولة في الصحف الفرنسية مع أمل بيروك، يحاورها الهادي بوبطان.
1: أمل، نستهل هذه الجولة بصحيفة لموند التي عنونت افتتاحيتها رسائل اتفاقية مكة.
10: نعم، هذه أشارت لموند إلى أنه لا ينبغي التقليل من أهمية اتفاقية مكة التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، فهذا الاتفاق يمثل نتيجة بالغة الأهمية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الماضي، والذي أعاد رسم توازنات في الشرق الأوسط، مضيفة أن الاتفاقية تعكس قبل كل شيء رغبة متزايدة في التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة بالتوازي مع تراجع نفوذها في المنطقة، رغم أن الاتفاق يجمع ثلاث دول حليفة لواشنطن. أوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل وإيران على حد سواء، فهو يحد من الطموح الإسرائيلي لإعادة تشكيل المنطقة وفق تفوقها العسكري، ويشكل انتكاسة لمسار اتفاقات أبراهام الهادفة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما يحمل في طياته رسالة تحذير واضحة إلى القيادة الإيرانية، وهو ما تعكسه حدة بعض ردود الفعل الصادرة من طهران، نقرأ في صحيفة لوموند.
1: لفجارو، أمل اهتمت بنفس الموضوع ورأت فيه تراجعا استراتيجيا أمريكيا في الشرق الأوسط.
10: نعم، هذه اعتبر أونو جيغار في مقاله أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تحول مهم في منظومة الأمن بالشرق الأوسط، بعدما ظلت الرياض معتمدة منذ عام 1945 بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة الأمريكية في ضمان أمنها خارجية، موضحا أن السعودية قد تبدو المستفيدة الأكبر من ميثاق الدفاع المشترك نظرا إلى اتساع أراضيها وحساسية منشأتها وثرواتها الهائلة من النفط والغاز، بينما تقدم تركيا لتحالف قوة عسكرية كبيرة وصناعة دفاعية متطورة خصوصا في مجال الطائرات المسيرة، بينما تضيف باكستان إلى المعادلة عنصرا استراتيجيا بالغ الأهمية، وذلك باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. الكاتب هادي شدد في هذا المقال على أنه لا ينبغي لأوروبا أن تنظر بإيجابية إلى تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لأن هذا التراجع حسب تعبيره لا يخدم جهود تحقيق السلام ومنع الانتشار النووي، كما قد يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية.
1: ترامب يواجه التصعيد الإيراني بالضغط الاقتصادي، كتبت لوبينيو أمل.
10: ونقرأ في الصحيفة أن إيران أثبتت حتى الآن قدرة كبيرة على الصمود أمام العقوبات والضغوط الاقتصادية، وتبدو مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها على مضيق هرمز. يعكس هذا الموقف استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف المطالب في انتظار ما قد تسير عنه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، يقول الكاتب الباحث المتخصص في الشأن الإيراني داني ستارينوفيتش. يرى أن إيران اعتادت منذ عقود على مواجهة ضغوط اقتصادية شديدة، وأثبتت مرارا قدرتها على تحمل تكاليف باهظة من دون تغيير جوهري في سياساتها. لذلك قد يستغرق الضغط الاقتصادي وقتا طويلا، وربما لا ينجح أصلا في دفع طهران إلى التراجع عن مصالحها الاستراتيجية وفي مقدمتها الحفاظ على قدرتها في السيطرة على مضيق هرمز.
1: ونختم أمل هذه الجولة في الصحف الفرنسية بليبراسيون، وربورتاج سلط الضوء على ما وصفه الكاتب بالحياة الهشة في جنوب لبنان.
10: هذه ريبورتاج من قلب بلدة زوتر الغربية التي تقع في أحدى أولى المناطق التي يفترض أن تشهد انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي. ليبراسيون نقلت أن الجيش الإسرائيلي ما زال حاضرا والبلدة مقسمة فعليا، فيما منع المدنيون من الوصول إلى أجزاء واسعة منها، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي كتلا ترابية كبيرة ومرتفعة، إضافة إلى استمرار وجود دباباته على الأرض، وهو ما يكشف عن هشاشة الترتيبات الأمنية وعن صعوبة تحويل المنطقة التجريبية إلى نموذج لانسحاب إسرائيلي أوسع من جنوب لبنان. يقول أحد سكان القرية للصحيفة إن منزلهم تضرر كثيرا وأن السكان يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، يضيف لا ماء ولا كهرباء، وتضطر العائلة إلى المبيت في بلدة مجاورة مقابل إيجار يبلغ 800 دولار، بينما لم تقدم الدولة اللبنانية بحسب قوله سوى 105 دولارات من المساعدات للعائلة خلال 6 أشهر.
1: أمل بيروك، قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا أمل.
2: مباشر مع مراسل.
1: تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل. كييف تقول إن قدراتها على الضربات بعيدة المدى بدت تصل إلى عمق سيبيريا بعد إعلانها استهداف منشأة نفطية وبتروكيميائية في مدينة توبولسك على بعد أكثر من 2000 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن المسافة تجاوزت 2500 كيلومتر وأن بلاده ستواصل ما تسميه الضربات العميقة. في المقابل تتزايد المخاوف الأوكرانية من توسع قدرات روسيا الصاروخية ومن النقص في صواريخ الدفاع الجوي بالتزامن مع استمرار المعارك المكثفة شرقي البلاد واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية. هذه التطورات نناقشها مع مراسلنا في كييف محمد زاوي. صباح الخير محمد.
11: صباح النور الهادي.
1: بداية محمد، الضربات الأوكرانية داخل روسيا، ما الذي حدث تحديدا ولماذا يحظى استهداف توبولسك بهذا القدر من الاهتمام في كييف؟
11: نعم، الهادي يمكن القول إن التطور الأكثر لفت للانتباه هنا في كييف هو الاتساع ربما الجغرافي المتواصل للضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي. هيئة الأركان الأوكرانية أكدت استهداف مجمع توبولسك نفط خيم في مقاطعة تيومين الروسية، وهو مجمع بتروكيماويات كبير في سيبيريا، والرئيس زيلينسكي ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن الهدف يقع على مسافة تتجاوز 2500 كيلومتر، معتبرا أن وصول الضربات الأوكرانية إلى هذه المنطقة يعني عمليا أن مساحة ما كانت روسيا تعتبره عمقا استراتيجيا آمنا باتت تتقلص. والنقطة المهمة هنا ليست الهدف بمفرده وإنما النمط الذي تحاول أوكرانيا ترسيخه. ففي اليوم نفسه أعلنت أيضا القوات الأوكرانية استهداف مصفات تانيكو في نيجنا كامسك داخل جمهورية تتارستان الروسية. طبعا وحتى أنه وفق السلطات الروسية أسفلت الضربة عن سقوط قتلى وجرحى، بينما تقول كييف لحد الساعة إن هدف عملياتها هو منشآت مرتبطة بالطاقة والقدرة الروسية على مواصلة الحرب. إذن
9: هناك محاولة أوكرانية للانتقال من فكرة الرد المحدود على الهجمات الروسية إلى حملة ضغط مستمرة على الاقتصاد واللوجستيات والمنشآت الصناعية الروسية. طبعا من الزاوية السياسية الرسالة الأوكرانية هي أن موسكو يجب ألا تكون قادرة على خوض حرب طويلة بينما تبقى منشآتها الاستراتيجية ومناطقها الداخلية بعيدة عن تداعيات هذه الحرب.
1: محمد، ولكن مقابل هذه القدرة الأوكرانية المتزايدة على الضرب داخل روسيا، ماذا عن الوضع داخل أوكرانيا وعلى الجبهات، وما هي المخاوف الرئيسية في كييف الآن؟
9: طبعا في هذا التوقيت بالذات تواجه أوكرانيا واحدة من أصعب مشكلاتها في الدفاع عن أجوائها ومدنها باعتراف القيادة العسكرية والسياسية حتى. أما المخاوف الرئيسية الآن فهي من تزايد الضربات باستخدام الصواريخ. لدينا تصريح لافت من قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني الذي تحدث عن تقديرات لبلاده تقول إن روسيا تستطيع حاليا إطلاق رشقة متزامنة تصل إلى نحو 77 صاروخ باليستي ومجنح، وإن موسكو تعمل على رفع هذه القدرة إلى نحو 200 صاروخ في المستقبل القريب. والقلق الأوكراني هنا يرتبط تحديدا بنقص صواريخ الاعتراض المخصصة لمنظومات باتريوت. لذلك نرى اليوم الدعوات تتجدد لشركاء كييف الغربيين بضرورة دعم بلادهم بأنظمة الدفاع الجوي خاصة لأنظمة باتريوت من أجل منع انهيار ربما الدفاعات الجوية أمام هذا العدد الكبير من الضربات الروسية. طبعا الاستخدام الروسي ليس للصواريخ فقط، الآن رفعت استخدام المسيرات النفاثة من طراز شاهد والتي ازدادت بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وزادت العبء على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية على مختلف المناطق بما فيها العاصمة الأوكرانية كييف. هذه بتزامن مع كل هذا الضغط الجوي تمارس روسيا ضغطا ميدانيا آخر على أكثر من نحو، وبتنا الآن نشهد ربما الاشتباكات أصبحت تزيد عن 200 اشتباك قتالي وتصل إلى 300 بما يوحي بأن هناك ضغطين متوازيين للقوات الروسية. بجانب القصف هناك ضغط ميداني من أجل التقدم واختراق الدفاع الأوكراني على مختلف الجبهات.
1: محمد زاوي مراسلنا من كييف، شكرا لك على هذه اللحظة، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل طبع يومك.

0: 37 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز لآخر وأهم الأنباء معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك هادي. نبدأ من الشأن الإيراني، حيث أصدر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قرارات عينة بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية، أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي أوكلها إلى اللواء علي عبد الإلهي بعدما كان يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء. كما ثبت خامنئي أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري بعدما تولى هذه المهمة بشكل غير معلن رسميا منذ اغتيال لسلفه محمد بكبور في مطلع الحرب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب أمس إيران بدفع تعويضات عن مقتل أشخاص قال أن طهران تسببت بمقتلهم في حروب وهجمات واحتجاجات. وقال ترامب أنه يعلق بذلك على مطالبة إيران لواشنطن في وقت سابق بتلبية شروط من بينها تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب. حول مضيق هرمز قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تسيطر على المضيق وأزالت منه الألغام الإيرانية. وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن أمس الاثنين مقارنة بمتوسط 10 سفن أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إلى الشأن الروسي، حيث قال مسؤولون أن القوات الروسية شنت هجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم، واستهدفت أيضا العاصمة كييف مما تسبب باندلاع حرائق في المدينة. والرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قال أمس أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ البالستية. في ليبيا تعرض خزان وقود سعته 4.5 ملايين لتر لانفجار ضخم عقب تعرضه لاستهداف مباشر أمس في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس. هذا وقدم محافظ مصر في ليبيا المركزي ناجي عيسى استقالته إلى مجلس النواب أمس من دون أن يوضح أسبابها، وجاء ذلك بعد نحو 2 من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت بذلك أزمة مالية في البلاد وأخلاقا للمنشآت النفطية. ونختم من إعلان كولومبيا حال الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين ناصر.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
0: وإلى أخبار الاقتصاد لدول الخليج مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو زياد الهاشمي، حوله هذا الصباح آدم جبيرة.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف معك عند تصريح وزير الخزانة الأمريكي بشأن احتمال فقدان مضيق هرمز لأهميته الاستراتيجية خلال 2. هذا التصريح زياد أثار نقاشا واسعا حول مستقبل صادرات الطاقة الخليجية، خاصة بعد أن كشفت الأزمات الأخيرة في الخليج حجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على مضيق هرمز. إلى أي حد يمكن فعلا أن يتحول المضيق بعد 2 إلى ممر مائي عادي كما يوحي بذلك التصور الأمريكي؟
5: تحية طيبة للجميع. من المهم هنا التفريق بين فقدان مضيق هرمز جزءا كبيرا من أهمية الاستراتيجية كممر للطاقة والتجارة، وبين أن يصبح هذا الممر عديم الأهمية بشكل كامل. الاحتمال الأول ممكن، أما الثاني فأراه فيه درجة عالية من المبالغة. قبل الحرب كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الطاقة العالمية، لذلك أدى تعطل حركة الملاحة على إجبار الدول المصدرة للطاقة لتخفيض إنتاجها بصورة حادة. في أبريل وحده قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 10.5 مليون برميل يوميا من إنتاج هذه الدول قد توقف نتيجة اضطرابات الصادرات عبر المضيق. لكن ما تغير بعد هذه الأزمة أن الاهتمام بالأنابيب الإقليمية قد توسع، دول الخليج لم تعد تنظر إلى الأنابيب كخيارات بديلة أو احتياطية لفترة الطوارئ، وإنما أصبحت هذه الأنابيب جزء مهم من أمن القومي للطاقة للدول الخليجية. السعودية على سبيل المثال تمتلك خط شرق غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، والإمارات كذلك لديها خط حبشان الفجيرة بطاقة تقترب من 2 مليون برميل يوميا، ولديها خطط لمضاعفة الطاقة التصديرية بحلول 2027. هنا تكمن أهمية السنتين القادمتين. إذا توسعت شبكات الأنابيب الخليجية وانضمت إليها العراق والكويت وقطر، فإن مضيق هرمز يمكن أن ينتقل تدريجيا من ممر لا يمكن الاستغناء عنه إلى ممر يمكن التعامل مع المخاطر التي تحيط به.
4: وهل يعني تراجع أهمية مضيق هرمز تجاريا قيمة هذه الورقة الجيوسياسية بيد اللاعب الإيراني؟
5: نعم، إلى حد كبير، وربما هذه هي النقطة السياسية الأهم في التصور الأمريكي. قوة مضيق هرمز بالنسبة لإيران لا تأتي فقط من الجغرافيا، وإنما من أن الاقتصاد العالمي يعتمد على هذه النقطة الحيوية. إذا أمكن مثلا نقل عدة ملايين إضافية من البراميل يوميا عبر السعودية والإمارات والعراق بعيدا عن مضيق هرمز، فإن أي تهديد بإغلاقه ستكون له قدرة أقل على إحداث صدمة عالمية في الأسعار. هذا يفسر لماذا يمكن اعتبار ما يحدث الآن بداية سباق استراتيجي بين الطرفين. إيران من جهة تحاول المحافظة على قيمة مضيق هرمز كورقة نفوذ استراتيجية، بينما دول الخليج والقوى المستوردة للطاقة لديها حافز متزايد لتقليل قيمة هذه الورقة عبر الاستثمار في طرق وأنابيب نقل نفطي بديلة. لكن هناك مفارقة مهمة، الأنابيب لا تلغي بشكل كامل المخاطر الجيوسياسية، وإنما تغير موقعها. الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التحميل البديلة يمكن أيضا استهدافها بالطائرات والصواريخ كذلك، وبالتالي لا يوجد مسار محصن وآمن بشكل كامل في حالة اندلاع حرب إقليمية واسعة في المنطقة. لذلك قد يكون من المبالغة القول أن هرمز سيصبح عديم الفائدة، لكن الأزمة الحالية ربما تكون قد أنهت مرحلة كان فيها الخليج يقبل الاعتماد الكامل على هذا الممر.
4: كنت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.

0: من الاقتصاد إلى الرياضة، الرياضة اليوم وهي من أعداد صدام صديق.
1: نعم الهادي، ومسلسل أزمة الفيفا ما زال مستمرا، وعودة النشاط إلى الكرة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. نبدأ مع أزمة الفيفا ورئيس جاني إنفانتينو وبيان مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، شدد على أن كرة القدم ليست ملكا لفرد، وعلى انهيار الثقة بقيادة الفيفا الحالية بعد مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاتحاد لكرة القدم. وفق الرسالة المفتوحة، لا تتعلق قيادة كرة القدم بالسعي وراء السلطة والاحتفاظ بها، واتخذ الاتحادات عدم المساءلة على قرارات أحادية من دون استشارة. رسالة الاتحادات الثلاثة تحدثت أيضا عن الإجراءات التي قام بها إنفانتينو مؤخرا والمسؤولين في فيفا لتحسين الأوضاع بعد إلغاء المشروع المثير للجدل، مشيرين إلى أن رسالة فيفا الأخيرة على الرغم من إقرارها بوقوع أخطاء خلال المشروع إلا أنها تعاملت مع الأمر باعتباره إخفاقا في التواصل، فيما الذي حدث هو إخفاق في التقدير والحكم، وأن طرح مشروع بهذا الحجم في فترة زمنية محدودة من دون مشاورات والضغط على الاتحادات الوطنية لحسم الأمر دون إعطائها الوقت الكافي، كل ذلك ما هو إلا نهج صمم للحد من التدقيق والمراجعة، كما أن الفيفا لم تعترف بأن المقترح نفسه خطأ، وأن محاولة بيع حصة في كأس العالم فيه خرق للثقة وليس مجرد هفوة إجرائية. وقال رؤساء وأمناء الاتحادات الثلاثة إن موقفهم لا يتعلق بالمال ولكن بشيء أكثر جوهرية يتعلق بنزاهة اللعبة ونزاهة أولئك المنتخبين لقيادتها في ذات الاتجاه دعمت اتحادات الولايات المتحدة وكندا البيان المشترك. ويحتاج إنفانتينو من أجل الفوز بولاية رابعة في انتخابات آذار مارس المقبل إلى أغلبية من 211 صوتا. في أخبار كرة القدم أيضا، على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استئناف الأنشطة المتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب في قطاع غزة من خلال بطولة تنشيطية بمشاركة 226 ناديا، منها 44 في قطاع غزة، وتنطلق البطولة في 4 أيلول سبتمبر المقبل، وفقا لجبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بداية وانطلاقة حقيقية لاستعادة الروح والحياة للحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية بكل الألعاب الفردية والجماعية وفي كل الجغرافيا الفلسطينية، في القدس، في غزة، وفي بقية محافظات الوطن هون، وفي مخيمات الشتات. وأنا بأمل بأنه إحنا كلنا كفلسطينيين، إحنا كرياضيين، أن ندرك معنى ومغزى وأهمية أن تكون الروح الرياضية الوطنية الفلسطينية هي المحرك إلنا جميعا، والهدف خدمة فلسطين.
2: الرجوب تحدث أيضا عن تأثير المدمر للحرب الأخيرة على الرياضة في الأراضي الفلسطينية.
3: هذا الاحتلال على مدار 3 سنوات في سياق التحليل الموضوعي كان شطب الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية من الذاكرة، أعتقد كانت ضمن أولوياته. ومن هون استشهد 1014 رياضي بما فيهم نجوم ورموز ذكورا وإناثا، دمر أعتقد 256 منشأة، يعني عمليا عطل أكثر من 85% من منشآتنا الرياضية في غزة. إذن هو كان مستهدف المنشآت وكان مستهدف اللاعبين وكمان كان مستهدف الإرادة والإيمان.
2: من جهة أخرى، أعلن الرجوب مشاركة بعثة فلسطينية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان بمشاركة 108 رياضيين، وأيضا مشاركة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في بطولة ودية في الصين خلال الشهر المقبل. نختم مع السباحة، وعودة البطل الأولمبي الفرنسي ليو مارشان والظهور الأول في باريس من خلال بطولة أوروبا للسباحة بعد أولمبياد 2024 التي حقق خلالها 4 ميداليات ذهبية. ساوي الأمس مارشان في قيادة الفرنسيين إلى الميدالية الفضية في سباق 4 في 200 متر حرة، ما عدا أكثر من رائع بالتحقيق أفضل رقم ل 200 متر بدقيقة و34 ثانية و76 جزء من الثانية. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. Forest. Cours. Cours, Forest.

0: 7:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الرابعة، هذه أبرز عناوينها.
1: ترامب يهدد إيران بأن واشنطن ما زالت تمتلك القدرة على التصعيد، ويرد على المطالب الإيرانية بتعويضات بأن أمريكا ستطالب هي الأخرى بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. رغم الخلاف بشأن غزة، ترامب يشدد على أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا في انفجار سيارة مفخخة، وفي كولومبيا مقتل 111 جراء زلزال هز غرب البلاد.
2: موتيكارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى الآن الأخبار الثقافية. مهرجان سليم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 23 حفلا في القاهرة.
1: نعم، هذه بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي. تستعد دار الأوبرا في مصر لإطلاق فعالية الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وتضم الدورة الجديدة التي تقام على مسرحي المحكة التاريخي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري 23 حفلا فنيا تتنوع بين الغناء العربي والموسيقى الكلاسيكية والجاز وعروض الفرق الشبابية في إطار برنامج يسعى للجمع بين عراقة الموقع التاريخي وتنوع المشهد الموسيقي المعاصر.
0: من مصر إلى المغرب، المغرب الذي يعزز مكانته كوجهة مفضلة لصناع السينما الأجنبية.
1: احتضن المغرب تصوير 48 عملا سينمائيا وتلفزيونيا أجنبيا في عام 2025، تصدرها من حيث الميزانية فيلم أوديسا للمخرج البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان. وأفادت الحصيلة السنوية للعام 2025 التي أصدرها المركز السينمائي المغربي بأن هذه الأعمال تشمل الأفلام الروائية والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية بميزانية إجمالية فاقت 1,167,000,000 درهم. وتصدر فيلم أوديسا التي صورت عدد من أجزائه في مناطق مختلفة عبر المملكة قائمة الاستثمارات السينمائية الأجنبية بمبلغ ناهز 252 مليون و 231,000 درهم.

0: إذن نبدأ معكم مستمعينا اليوم نناقش موضوع الأمية الرقمية. الأمية الرقمية لم تعد تعني عدم القدرة على استخدام الهاتف أو الكمبيوتر أو الإنترنت فحسب، بل أيضا تشمل افتقار الفرد إلى المهارات الرقمية اللازمة للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية والعمل والخدمات. اليوم نتساءل بصحبة ضيوفنا عن تداعيات الأمية الرقمية وكيف يمكن مواجهتها. سيكون معنا العديد من الضيوف، مايز غيب خبيرة في التوعية والسلامة الرقمية. نرحب بك أستاذة مايا.
1: شكرا لك.
0: أهلا بك. اليوم نتحدث عن الأمية الرقمية أستاذة مايا زغيب، يعني هل أصبحت المهارات الرقمية حقا أساسيا مثل القراءة والكتابة، أم أننا نبالغ في توصيف هذه الأهمية أو نقول نعم هناك أمية رقمية؟
1: بالطبع هنالك أمية رقمية، واليوم الأمية الرقمية بتعكس إقصاء اجتماعي واقتصادي مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، أنه من فقط الإنسان لا يعرف القراءة وكتابة الأمية أيضا تطال المجتمع الرقمي، وهو نوع من الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في حال كان الشخص لا يتمتع بالتوعية الرقمية أو المعرفة الرقمية.
0: نعم. ما يزغب، يعني هل يمكن أن يستخدم الإنسان الهاتف والإنترنت يوميا ولساعات طوال ومع ذلك يكون أمي رقميا؟
1: طبعا يمكن الشخص يكون بيحمل هاتف حاسوب وبيستخدم واتساب، يمكن أبليكيشنز مثل إنستغرام وغيرها، بس ما بيكون بيمتلك الثقافة الرقمية. يعني ما هي الثقافة الرقمية؟ يعني لا يدرك كيف يحمل حسابه، كيف يميز بين خبر حقيقي أو معلومة مضللة، كيف يتأكد أن الرابط الذي وصل له هي عملية احتيال، كيف كمان بيكون بال يعني الربط الحسابات بطريقة صحيحة ما بيتعرض لاختراق، كيف بيتعامل أيضا مع الذكاء الاصطناعي. اليوم بطلنا نعرف نميز بين الذكاء الاصطناعي وإذا كان هم فعلا خبر مركب مفبرك أو صورة أو فيديو مركب أو مفبرك. كمان يمكن بنقع ضحية لهذا الموضوع. يعني بالتالي الثقافة الرقمية هي طريقة أمنة وواعية لاستخدام الإنترنت.
0: ما يزغب، ما المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الفرد اليوم حتى لا يكون أميا رقميا؟
1: هلا مثل ما ذكرت، أولا كيف يحمي حساب. يعني اليوم مجرد ما يعرف البيزكس مثل ما منقول بحماية الحسابات، هو صار يعد عنده ثقافة أو ديجيتال ليترسي معينة. نحن ما عم نحكي عن استخدام مكثف لأبليكيشنز معينة مثل ما بنحكي مثلا بإكسل أو وورد، أبدا. عم نحكي عن الاستخدام للإنترنت عوضا عن تطبيقات معينة. يعني أنا بعرف أن وصل للإنترنت، بعرف استخدم الهاتف والأبليكيشنز اللي موصول عليه، بعرف أعمل داونلود لأبليكيشن، بعرف أرسل إيميل، بعرف أعمل ريسيرش على جوجل. هولي كلهم من المهارات الرقمية.
0: طيب نتمنى أن تبقي معنا مايز غيب. ينضم إلينا الأستاذ محمد عصمت البياتي الخبير في الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، ينضم إلينا من العراق. نرحب بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم وبكل مستمعي راديو مونتكارلو.
0: أهلا بك أستاذ محمد عصمت. هل صحيح أن الذكاء الاصطناعي غير تعريف الأمية الرقمية؟ وهل أصبح أيضا عدم القدرة على استخدام أدواته شكلا جديدا من الأمية، أم أنا في ذلك شيء من المبالغة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم تعرفون الثورات الصناعية في العالم الأربعة، يعني بدأت من الثورة البخارية، بعدين الكهربائية، بعدين ثورة الحاسوب، وحاليا الثورة الصناعية الرابعة اللي هو ثورة الاي اي والعالم الذكاء الاصطناعي والأكمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. الثورة الصناعية الرابعة هي غيرت مفهوم الأمية. الأمية حاليا لم تعد أن لا تعرف القراءة والكتابة فقط، بل أن تعيش في عالم رقمي ولا تملك القدرة على التعامل معه. يعني ببساطة إذا أريد نفصل، الأمية الرقمية لها مستويات ثلاث.

0: فلان هو عدم الوصول إلى التكنولوجيا. يعني في أشخاص هم لديهم ثقافة تقليدية كاملة لكن ما يستخدمون التكنولوجيا، أو عدم امتلاك المهارات الرقمية. إذا يسمح الوقت نعرج عليها
1: شنو. تفضل تفضل باختصار. نعم.
0: وعدم القدرة على تحويل التكنولوجيا إلى فرص اقتصادية أو تعليمية. يعني لا تملك القدرة على التعامل مع العالم الرقمي، هو هذه الأمية الرقمية.
1: طيب أستاذ محمد، يعني هل نخاطر اليوم بانقسام المجتمع إلى فئة تعرف كيف تستفيد من الذكاء الصناعي وفئة أخرى تتراجع فرصها في العمل والتعليم؟ ماذا يعني عدم استخدام الذكاء الصناعي اليوم في العام 2026؟
0: كل الثورات الصناعية لما أتت الناس كان عندهم تخوف، الناس التقليديين خسرت أعمالهم وظائفهم، لكن من لم يواكب التحول الرقمي الجديد أو العالم الرقمي الجديد هو الذي سوف يبقى متأخرا. يعني الناس راح يحتاجون إلى ناس يعرفون كيف يتعاملون مع الرقمنة. التخوف هو عدم الأدابتيشن، عدم التكيف مع العالم الرقمي، هو هذا التخوف. كل إنسان في مجال اختصاصه يجب أن يضم إلى كيفية التعامل اختصاصا مع العالم الرقمي. هسه حضرتك جنابك مقدم برنامج سابقا، ممكن تحتاج إلى كثير من الوسائل التقليدية لإعداد برنامج للبحث عن المعلومة. هسه ببساطة ممكن تكتب في أي agent AI لدي موضوع معين أريد أن أحاور كذا أشخاص ما هو الأمور المناسبة ويطلع لك بشكل سريع بلحظات. يعني هذا الفارق حاليا.
1: طيب يعني كيف تحولت أيضا، يعني بعيدا عن الذكاء الصناعي، التطور التكنولوجي لا يمس الأشخاص والأفراد فقط بل أيضا يمس الحكومات. دكتور محمد، كيف تحولت الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية إلى الفضاء الرقمي؟ ويعني وماذا يحدث لمن لا يمتلك المهارات اللازمة لاستخدامها وهي ظاهرة جديدة بدنا نراها في الكثير من البلدان العربية؟
0: أقدر أقول أكثر من هذا. أحد قادة الدول العالم بدون ذكر الدولة، أحد قيادات الدول العالم العظمى قال مقولة، قال من يمتلك البيانات هو الذي سوف يقود العالم. يعني هذا موضوع خطير جدا. احنا نعيش الان في فضاء رقمي وكل المعارك وكل التحديات هو تحديات رقميه. يعني لا نرى اي جندي معين ينزل الى الساحه، لا نرى اي شيء، العالم قاعدين في اماكنهم والتكنولوجيا هي التي تخض النزاعات تحت الدول تحت الثقافات. هذا العالم الرقمي للاسف نحن في دولنا العربيه لو لم نتدارك الخطوره سوف نبقى فقط مستهلكين للتكنولوجيا. الخوف من الشخص المستهلك للتكنولوجيا ببساطة هو راح يكون مسير وليس مخير.
1: نعم.
0: ولهذا يجب الانتباه لهذه الخوارزميات، من يمتلكها هو الذي يقود.
1: أستاذ محمد، أتمنى أن تبقى معنا، أريد أن أعود إلى مايز غيب مرة أخرى. مايز غيب معنا صحيح؟
2: نعم.
1: أريد أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر يكتب إلينا من الأردن. ياسر يقول: أنا أكره التكنولوجيا وأكره تعقيدات العالم الافتراضي، هل أصبح البعد عن التكنولوجيا رفاهية؟
2: سكتاً. هلأ هي لا منا رفاهية، بس نحن بتعرف اليوم بمجتمع صار في عنا ترم يستخدم دايماً من قله فومو، fear of missing out. يعني اليوم الجن جنريشن الجنزي تعرف انه بيوصلوا على يعني الثقافة الرقمية أسرع بكثير من الجنريشن السابقة، وبالتالي لأنه نحن
1: على الأجيال الجديدة. نعم
2: الأجيال الجديدة. نعم. صحيح. اليوم ولد عمره 7 سنين بيشوف انه غير اطفال من عمره عم يستخدموا تواصل اجتماعي، عم يستخدموا العاب الكترونيه اونلاين جيمينج، وبالتالي لو ما هم مناسبين لعمره نحن كأهل أيام نحس حالنا أنه ممكن يستبعدوا هاي الولاد أو يصير في تنمر إلكتروني عليهم لأنه منهم ملمين بالتقنيات معينة إن كان على منصات التواصل الاجتماعي أم على الألعاب الإلكترونية. هلأ كرافة هي مثل ما ذكر المستمع تحية لإله، هي يعني نحن اللي كتير بنشتغل بالتكنولوجيا يمكن صح منقول هيدي رفاهية، بس نبعد
1: بعض المرات يعني بعض المرات بنقول يا ريت لو الواحد فيه يبعد من كل هالشاشات هاي.
2: بس للأسف لأنه مثل ما ذكر كمان ضيفك كمان تحية لإله، أنه نحن صرنا يعني قفزة رقمية هائلة مع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمكننة وكل هيدولة، ما فيك انت تستبعد نفسك عن استخدام التكنولوجيا. والمشكلة انه مثل ما قلنا fear of missing out، هيدا العامل هو الذي يطغى يعني بأيامنا اليوم.
1: هذا طيب ما يزغب، نتمنى ان تبقي معنا. تنضم الينا فدوى عبد الله متخصصة في الوعي الرقمي، تنضم الينا من فلسطين من غزة. نرحب بك يا استاذة فدوى. أهلا بك، بس لو فيك تعلي صوتك نتفي شوي، بس حيكون كتير عظيم. فدوى عبد الله، يعني اليوم نتحدث عن الأمية الرقمية، ولكن ماذا تعني الأمية الرقمية في مكان مثل غزة، حيث أصبح الوصول إلى الإنترنت والأجهزة وحتى الكهرباء يعني تحديا كبيرا؟
3: الأمور الرقمية والواقع الرقمي والواقع الاجتماعي في قطاع غزة كله أساسا الكركب. نجي نحكي عن الأمور الرقمية في قطاع غزة، هي بعيش فيها الشخص تحديات معقدة في الوصول، اللي هو الحق الأساسي اللي مرتبط بمفهوم الأمور الرقمية، أن الشخص يكون قادر على الوصول للمعلومات ودركها وفهمها والتواصل بشأنها. فهذا الشيء بيتعارض مع المبدأ الأساسي من شبكات الإنترنت وصولها غير متاحة كافة المناطق بداية لهذا المستوى. الأشخاص ما عندهم القدرة على أنهم يستخدموها بشكل فعال، المستوى الأمان منخفض متراجع، لأنه الشبكات أصبحت غير آمنة اللي بيعتمدوا عليها الأشخاص للاستخدام. الأخبار المدمنة، يعني هو ما بقدر أساسا يستند لخبر حقيقي يحصل عليه من خلال هذه الشبكات. تفارق الأخبار، كل هذه التداخلات بدأت تأثر على المواطن في قطاع غزة. شبكة الإنترنت صارت هي اعتماد أساسي بالنسبة اللي هو حاليا قبل المدرسة، فهو بيلجأ للتعليم الإلكتروني. العملة النقدية مش موجودة، فهو حاليا بيلجأ للدفع الإلكتروني. فهو في وقت الوصول للشبكات سيء جدا، جودة الإنترنت سيئة غير آمنة، ولكن هو مطلوب أنه يعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الانترنت في الوصول للمعلومات والمعاملات المالية والمعاملات البنكية وعملية التعلم بشكل أساسي.
1: فدوى عبد الله،
3: بشكل ثاني ولا بشكل خيار، يعني خيار آخر.
1: إذا لا خيار ثاني. إلى أي مدى أصبح امتلاك المهارات الرقمية شرطا للحصول على المساعدات أو المعلومات أو الخدمات الأساسية في قطاع غزة المنكوب؟
3: أصبح شرط أساسي، بحيث أنه حالياً جزء كبير من المعاملات اللي بتشتغل فيها المؤسسات لتسجيل لتحديث البيانات هي بتعتمد على الروابط. فهذا الشيء بحط مفروض أنه دائماً نوجه حملات توعية للأشخاص حتى لا يكونوا عرضة لأي نوع من أنواع الانتهاكات أو الجرائم الإلكترونية. وهذا هو التحدي الأكبر، ولكن هذا الشيء بظل في ممكن يتعاملوا مع الفئة الشابة، ولكن هو يعني أضاف فئة جديدة هي مجبرة على استخدام هذه الروابط، مثل فئة كبار السن، وللأسف هي بتتعرض بشكل متواصل لعمليات احتيال وعمليات قطع بصحة للبيانات. بتحاول المؤسسات دائما تشتغل على عمليات توعية بأنها تحدث البيانات من خلال منصات الأساسية، ولكن في حين انه في اشخاص كبار في السن اضطروا اضطرار لاستخدام هذه الشبكات في وقت الحرب، هذا الشيء زاد عليهم الفجوه فهم اصبحوا عرضه لهذه المشكله.
1: فدوى عبد الله، نتمنى ان تبقي معنا. اريد أن أعود إلى الأستاذ محمد عصمة البياتي الخبير في الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية. أستاذ محمد، تصلنا رسالة من العراق، وسام من العراق يقول: الجامعات الحكومية تمنع الباحث من استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، بينما نلاحظ أن الشركات والمؤسسات الخاصة تقوم بدورات لمنتسبي هذه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الموكلة لهم مع علامات تعجب. هل لديك تعليق على رسالة المستمع وسام أستاذ محمد؟
0: نعم، يجب هناك أن نفرق بين قضيتين أساسيتين. استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للمساعدة في العديد من المجالات والاعتماد عليه كمصدر علمي كباحث، إلى الآن يعني هنالك بحث كبير في الاتحاد الأوروبي، أنا كنت في عايش في بريطانيا وأيضا في بريطانيا، إلى الآن لا يعد الـ AI هو مصدر as a resource للبحث العلمي، يعني لم يعتمد هذا علميا.
1: ليس مصدر، لا يعني عفوا فقط لتوضيح شيء، لا أحد يعتبر الذكاء الاصطناعي مصدر، ولكن هو وسيلة لإنجاز المهام ولا لا؟
0: الفكرة وين؟ الفكرة إذا أنت تخلي أي شيء بالأيجنت وتكتب عنه هو راح يرسل لك معلومات، لكن إحنا نحكي على القيمة المعرفية أو القيمة العلمية، إلى الآن ما يعتبر هو as a resource، يعني أنا ما أقدر أخليه بالرفرنس بالبحث العلمي، يعني ما أقدر أقول هو إجابة تشات جي بي تي أو إجابة أي أيجنت عن معين ديب سيك وغيره وتبر. أقدر أستخدمه للوصول إلى المعلومة، لكن ما أقدر أعتمدك مصدر للمعلومة. هذا في فرق، يعني لازم يكون واضح لدى المستمع الكريم. أما من ناحية الشركات، تطبيقات الاي اي هي صارت يعني بالمئات، يعني إذا لا يوصل بالآلاف الأيجنت لمساعدة في كثير من الخدمات الأخرى، تسرع وتسوي أناليسز وتسوي سهل برزنتيشن وغرافات وبحوث وتفاصيل، لكن أفرق أن هو still لم يعتمد عالميا as a reference for research. يعني مصدر للبحث العلمي.
1: دكتور محمد، أتمنى أن تبقى معنا. أعود إلى مايا صغيب مرة أخرى. أستاذة مايا، يعني فدوى عبد الله قبل قليل من غزة أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي نقطة متعلقة بالتضليل الاحتيال إلى آخره. كيف تجعل الأمية الرقمية، كيف تجعل المستخدم أكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات والتضليل حتى؟
2: بالطبع، يعني حتى احنا بموضوع كيف الجرائم السيبرانية عالميا مرشعة للارتفاع، عم نحكي لنحو 10.5 تريليون دولار، وكيف صارت اقتصاد الجريمة الرقمية بالمرتبة الثالثة عالميا. ثلاث نقاط بيتم استخدامها بطريقين تيرتكبوا جرائمهم او من قبل مجرمو الانترنت كما يسموا، هن اولا اعتماد على التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، واكثر نقطه بيتم استخدامها خاصه مش تجاه الشركات بشكل عام بينما تجاه الافراد، هي قله الادراك او المعرفه من قبل المستخدم. يعني مثل ما انا ذكرت ببدايه الاسئله، كمان من الاميه الرقميه هي انه ما بندرك نحن عم نكبس على رابط احتيال نقرا الاكستنشن تبع الرابط، وبالتالي ضعف الوعي عند المستخدم أو الإدراك أو الثقافة الرقمية هي اللي بتخلي ينجر على أنه يتعرض لاختراق. اليوم عم نحكي الاختراقات بتصير أو جريمة المعلوماتية فيها طال الشركات الكبرى، فيها طال شركات صغيرة، فيها طال من مختلف الفئات، أولاد بيتعرضوا أيام لسكام حتى، وأيام نستخدم تقنية من إلا الهندسة الاجتماعية بتم استخدامها من قبل مجرمو الإنترنت، وهي إيهام الضحية بأنهم عم يتواصلوا مع جهة موثوقة، بالتالي هن ممكن يبعثوا الأموال لهيدا الجهة مفكرين أنه عم يتعاملوا يمكن مع سبلاير لألون أو عم يتعاملوا مع شركة بالعادة بيتعاملوا، وهيك بتتم كمان سرقة الأموال، سرقة البيانات إلى ما.
1: أستاذة مايا؟
2: نعم.
1: يعني هل المشكلة في نقص المعرفة التقنية فقط، أم ربما أيضا في ضعف التفكير النقدي أمام ما نراه على الإنترنت؟ وهذا ربما أهم بكثير، لأن التقنيات هي يعني تتسارع وتتطور بشكل كبير جدا،
2: خاصة مع مثل ما ذكرنا مع وجود الذكاء الاصطناعي صارت أداة كمان لمتكل رقم يتكل عليها. الفكر النقدي هو أحد أهم نقاط الثقافة الرقمية، وقت اللي نحن بنعرف نميز بين فكرة الاحتيالي إذا كان هو لجهة موثوقة يا ملا، كمان هون بنسميها دومين أو إيميل بوفينج، أيام بيتقلد الـ يعني الرابط بيكون بيشبه رابط الرسمة لموقع رسمي بنقطة هون بيختلف، بحرف صغيرة بيختلف، لإكستنشن نحن ما بندركها. هون التفكير النقدي، وفي عامل كمان عاملين كتير يهم أنه يتكل عليه المستخدم هون لينظر إذا هيدا الرسالة عم تصله من مجرم يما من مضبوطة من المصدر الرسمي. وقت اللي بيوصلنا إيميل أو رسالة فيها تخويف أو تهويل، وأيضا وقت اللي بيصلنا نفس الإيميل بس بيجي بصيغة أنه أنا بدي أربح أموال طائلة، أو أنا فتت بمسابقة ما وأنا ربحت مبلغ من المال، هولي العاملين دغري لازم فكرنا النقدي يشتغل هون ويحلل. ما أرضخ لأنه عم بتخوف أو بتهول بأنه يوقفوا لي حسابي، ما
1: بتقول نعم نعم. أستاذة ما يزغب، ربما يعني لنسهل الموضوع أكثر على المستمع، يعني أفضل طريقة هي التعامل بشكل كبير لكل ما هو موجود على الإنترنت أو كل ما يصلنا من جهات غير معروفة، هل هذا صحيح؟
2: صحيح طبعا صحيح. هون الفكر النقدي يعني نحن عم نحكي عنه، وخاصة مثل ما ذكرت رسائل التخويف أو رسائل الربح، هيدول تلقائيا لازم ندرك أنه ممكن يعني يكون نسبة كبيرة منهم هن عملية احتيال. وأيضا مثل ما ذكرت كمان في مثل هيك بيتعرض له كتير المستخدمون وبيقعوا ضحايا، إياه بيصلنا روابط على منصات التواصل الاجتماعي الرجاء التصويت لإلي. هيدا الرابط وقت بيصلي التصويت لإلي ما بكون عم يصلي من شخص بعرفه، بيكون تعرض حساب هيدا الشخص لاختراق، وبالتالي أنا عم بحكي مع مخترق هو عم يرسل لي الرسالة من حسابه لصديق لإلي على منصات التواصل الاجتماعي. بس تصلي كمان هيدا الرابط الرجاء التصويت كمان هون اتواصل مع صديقي قبل ما أثبت على الرابط.
1: أنتقل إلى فدوى عبد الله. فدوى عبد الله، يعني المهارات الرقمية يبدو أنها أصبحت من المهارات الأساسية لتسيير أمور الحياة، سواء بالتعليم، العمل، وربما المهام البسيطة في الحياة اليومية. ولكن ماذا عن الأطفال؟ ماذا عن الشباب الذين انقطعوا عن التعليم في غزة؟ يعني نتحدث عن غزة التي لا تتوفر فيها الكهرباء والإنترنت أيضا بشكل مستمر. هل هناك خشية من ظهور فجوة رقمية طويلة الأمد بين المجتمع في غزة؟
3: أكيد في قطاع غزة المناطق تختلف من ناحية البنية التحتية المرتبطة بشبكات الإنترنت. في مناطق شبكات الإنترنت فيها شبه معطلة بشكل كامل، بالمقابل في مناطق شبكات الإنترنت موجودة فيها حتى لو كان في ضغط للشبكات، وهذا الشيء بيساعد على أن يكون في مواكبة لعملية التعليم والاستمرارية، وهذا الشيء أقل من التجوهات بحيث أنه أصبح في طلبة قادرين يواقع تعليمهم بشكل إلكتروني بشكل جيد. في طلبة بيضطروا يقطعوا مسافات جدا طويلة ليصلوا للمناطق اللي توفر فيها شبكات الإنترنت. وكمان هذه الشبكات اللي بيستخدموها هي شبكات شارع مفتوحة، شبكات غير آمنة، وهذا الشيء بيعرضهم أيضا لإشكاليات أخرى. فهذه هي الفجوة الكبيرة اللي بتصير عند الطلاب، بحيث إنه أصبح الطلاب في قطاع غزة غير ملتحقين بالتعليم الرسمي لمدة 3 سنوات أو أطول. في أطفال ما التحقوا بشكل كامل، كانوا بداية 2023 كانوا بمرحلة ما قبل المدرسة، أطلقوا حاليا غير ملتحقين بالتعليم. كمان خلينا نحكي عن موضوع بالأساس في انقطاع الهواتف النقالة، الناس ما بتدخل على جهاز قطاع غزة ولا من نوال حاسب الأهلي، فبالتالي الناس بتستهلك أجهزة من ثلاث أعوام، وهذه الأجهزة جزء كبير منها تعرض للضرر، تعرض للقصف، وحاليا بكل استهلاك نفس هذه الأجهزة هذا الشيء بيأثر. فأصبح بعض المنازل أساسا بتفتقد لوجود أي نوع جهاز تقني يمارس فيه الطفل عملية التعليم أو يواصلها.
1: نعم جميل جدا. تصلنا رسالة من محمود يكتب إلينا من الأردن. محمود يقول جزء كبير من المعاملات الحكومية أصبحت إلكترونية، وهذا التوجه دفع شريحة واسعة من الناس وخصوصا كبار السن إلى المعاناة الكبيرة. أنا ضد هذا التطور. أعود إلى محمد عصمت البياتي. أستاذ محمد، هل يمكن يعني كما تفضل المستمع محمود من الأردن، هل يمكن أن يؤدي التحول الرقمي الذي يفترض أن يسهل حياة المواطنين، هل يفترض أن يتحول إلى شكل جديد من، أو هل يمكن عفوا أن يتحول إلى شكل جديد من الإقصاء الاجتماعي؟
0: هنا لازم أكو مصطلح شوي ناقص اللي هو التحول الرقمي. يعني التحول الرقمي لازم ما يكون هو مجرد الاستمارة الورقية نضعها في موقع إلكتروني، لا، لازم نعيد تصميم الخدمة الحكومية من أساسها. يعني أكو فرق كبير بين المفهومين. إذا ما صار عملية إعادة تصميم الخدمة راح المواطنين يعانون. طبعا الكبار في السن هو ما راح يقدر يتعلم الاي اي والتكنولوجيا والتطبيقات، يجب أن يكون هنالك عدة مستويات للتحول الرقمي. يعني مثلا في مرحلة الأطفال يجب أن يكون هنالك في المدارس دروس خاصة بالثقافة الرقمية بالتحول الرقمي.
1: وهنا السؤال، نعم دكتور محمد، يعني عظيم جدا أنك وصلت إلى هذه المنطقة، لأنها لأنني كنت أود يعني أن أثيرها. البعض يقول أن الكثير من الحكومات العربية هي يعني بدأت بالتحول الرقمي ولكن بدون أرضية، ولكن بدون استراتيجية لتعليم الناس ولدمج أيضا المجتمعات كافة طبقاتها وكافة أجيالها بالحياة الرقمية. ما رأيك بذلك؟
0: وهذا أنا دائما أعرج فيه في اللقاءات وفي المقالات وحتى في بحوثي، أن كيف ننشئ مواطن رقمي وليس تحول رقمي. لما نفكر بالمواطن كمواطن كيف نحوله، هنالك عدة تقسيمات. مثلا على سبيل المثال طلبة المدارس يجب أن نهتم بالثقافة الرقمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي. طلبة الجامعات يجب أن نهتم بالمهارات الرقمية المتقدمة لهم. الموظفين يجب أن نعمل لهم إعادة تأهيل رقمي مستمر. كبار السن يجب أن نتعامل مع الأساسيات في الخدمات الرقمية، يعني ما أطلب منا أمور معقدة. زين، الباحثون عن العمل اللي يدورون فرص عمل، هذا لازم أني أنمي عنده مهارات الاقتصاد الرقمي. زين، أصحاب المشاريع لازم أدولة أتعامل معاهم كيف يتعاملون بالتجارة الإلكترونية واستخدام أدوات الذكاء الصناعي في التجارة الإلكترونية. المواطنون بشكل عام يجب أن أوفر لهم كيف يستخدمون الخدمات الحكومية وكيف يكون لهم هوية رقمية وكيف يحافظون على الأمن الرقمي. يعني هذا موضوع جدا مهم، إذا ما نأخذ هذه الأمور بباكج واحد راح يكون هناك عندنا ممكن ناس تتحول رقمية لكن كل بياناتهم غير محمية.
1: جميل.
0: طيب، لأن التحول الرقمي راح يكون عرضة للهكرز، بحيث أصحاب المصارف وأصحاب كبار السن لا يستطيعون يستخدمون مثل تطبيقات المصارف.
1: أستاذ محمد اسمح لي. نعم اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة مايا زغيب. أستاذة مايا، هل الأمية الرقمية اليوم فعلا هي مشكلة تعليم أم مشكلة فقر وعدم مساواة أيضا؟
2: أكيد الديجيتال ديفايد أو عدم المساواة لها فعل كثير كبير. يعني عندك بالأرقام حتى بالفجوة الريفية الحضرية، الفجوة بين الجنسين، هدول كلهم كمان عوامل أخرى. هون عامل الوصول بالبداية وبيرجع بعود عامل المهارات. يعني نحن مش كل الأشخاص، يعني بشكل تقريبا من بمجتمع العربي 70% من الأشخاص بيستخدموا الإنترنت، يضل عندك قسم يعني اللي هن 30%، أي 3 أشخاص من على 10 ما بيستخدموا الإنترنت وبالتالي ما عندهم وصول نهائي. إنما بال70% الإنترنت كمان بمعظمهم ما عندهم الثقافة الرقمية اللي بيتطلبها اليوم التواكب مع التطور الرقمي. عم نشتغل على عاملين أكيد كتير مهمين، هي بداية الفجوة مثل ما قلت، أما أيضا عملية الثقافة والفكر النقدي كمان لكل شيء منشوفه قدامنا على الإنترنت.
1: أعود إلى فدوى عبد الله. فدوى عبد الله، يعني إذا كان على الإنسان أن يكون لديه 3 مهارات رقمية فقط، ما هي أهم المهارات التي يجب أن تكون لدى الشخص كي يقول أنا لست أميا فيما يتعلق بالعالم الرقمي؟
3: بداية يكون عنده معرفة جيدة بالتطبيقات اللي بتستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف كيف يحمي نفسه ويعرف يضبط إعلانات الخصوصية يعني هذه التطبيقات. ثانيا يعني يكون عنده مقدرة يكون قادر على التواصل وإدارة العملية التعليمية الخاصة فيه والإدارة العملية العملية ما يتعلق فيها بالمهارات بأدائها بشكل كامل. ثالث شيء يكون عنده قدرة على إنه يتعامل مع التطبيقات البنكية والمعاملات المالية بشكل كامل بطلب التطبيقات بدون ما يكون عرضة لأي نوع من أنواع السرقة أو الانتهاك أو الانتهاك.
1: نعم، أعود إلى محمد عصمت البياتي. أستاذ محمد عصمت، يعني ما المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات لضمان أن لا يتحول أو لا تتحول الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى عامل إضافي لتعميق عدم المساواة بين الناس؟
0: هو أهم عامل يعني ذكرتها زميلتي ست مايا، الوصول إلى التكنولوجيا. يجب على الحكومة أن يصل كل المواطنين إلى المعلومة. ثانيا على الحكومة توفير بيئة آمنة رقمية، هذه ليست من خلينا نقول مسؤوليات المواطن. البيئة الرقمية الآمنة يعني الجيتوي، المنافذ الرقمية اللي للبلد واستخدام المنصات، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة التفكير النقدي، أو دائما احنا نقول التحقق من المعلومة. هسه في دول موجود مثل السعودية وغيرها والإمارات لديهم مواقع للتحقق من الخبر، يعني إشاع خبر معين زين أنا أعرف كيف صحة هذا الخبر. يجب أن يكون هنالك منصات حكومية معتمدة للتحقق من أي خبر ينشر، يعني سواء خبر محلي أو خبر عالمي، حتى لا نكون رهينة الأخبار التي تتداول في السوشيال ميديا وغير.
1: ألو
0: ألو
1: نعم نعم دكتور محمد، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة جيهان، تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول: نحن مجبرون على مواكبة التطور التكنولوجي، ومن يتخلف عن الركب سيفوته القطار. الموضوع يعني وكأنه موضوع قطار فعلا، يعني نحن ربما مجبرون فعلا على مواكبة هذا التطور. دكتور البياتي،
0: ببساطة يعني تحية إلها، الآن لا نجد أي مركبة تعمل على البخار، صحيح؟ خلص، هو في عصر من الصناعة، من الثورات الصناعية انتهى وبدأ عصر جديد. فعلا الآن من لم يواكب سوف يبقى ويحس نفسه هو مستهلك، إما يبقى مستهلك للتكنولوجيا أو يبقى رهينة الأخبار ورهينة أن يكون مسير غير مخير. ولهذا ضروري جدا، ضروري جدا على كل الأسر والعوائل والمواطنين أن يتثقفوا ثقافة رقمية على الأقل للحفاظ على ما بقي من عالمنا الحالي.
1: أعود مرة أخيرة إلى مايز غيب. مايز غيب، يعني أريد أن أتوقف عند ما تفضل به الأستاذ محمد البياتي عندما قال على الناس أن يتثقفوا. موضوع اكتساب المهارات، هل هو موضوع معقد؟ هل يجب الذهاب إلى مدارس وجامعات أو مراكز متخصصة، أم يمكن يعني تنمية المهارات بشكل فردي لكل شخص؟
2: بالطبع مثل ما سبق وتفضل أستاذ محمد، نحن يعني اليوم كمان حتى بلبنان بوزارة الإعلام في منصة كمان بتخبر عن تضليل المعلومات. إذا حبينا أن نفوت كمان نتأكد من إذا تبرك أو مضلل، كمان بإمكاننا أن نتأكد منه. هلأ أنا برأيي الشخصي قلة، إذا بدك يعني في مبادرات كتير، في كتير أشخاص جمعيات، أنا كرئيس الجمعية بعمل كتير ندوات بما يخص الثقافة الرقمية، وفي كتير غيري كمان من الأنتيتيز. بس نحن اليوم مش كل الأفراد بتدرك أنه موجود هيدا الشيء. يعني برأيي بده يكون في بكل البلدان خاصة العربية نوع من الإعلام على مختلف وسائل الإعلامية المرئية المسموعة مثل حضراتكم. يعني هذا البرنامج اليوم هو توعوي بامتياز، يعني حتى يدركوا كمان أنه في مصطلح اسمه الثقافة الرقمية المستخدمون وشو لازم يعملوا. يعني بداية هول النصائح اللي عطيناهم بالحلقة وإذا بينعملوا بطريقة كمان توصل لكل مستخدم يحضرها يتعلم ببين قدامه كيف يتم استخدامها. فيه يكون هلأ بلبنان نحن عم نوضع خطة ترشيد على استخدام الانترنت للأطفال أيضا والقاصرين لما يتعرضوا للعنف الرقمي القائم على نوع الاجتماعي عندنا كثير بالدول العربية خاصة تجاه الفتيات. يعني تنقدر نعمل هيدا الحماية اللازمة كما يوقعوا ضحايا الخطط كمان كيف لازم تكون موضوعة أو طرق التبليغ كمان كيف ببلغوا في حال تعرض ولا أي جريمة.
1: شكرا.
2: هيدا كلها بتكرم مثل حضراتكم.
1: شكرا
2: كمان.
1: جزيلا شكرا جزيلا لك مياز غيب الخبيرة في التوعية والسلامة الرقمية. وجه الشكر إلى كل ضيوف الذين كانوا معنا، فدوى عبد الله المتخصصة بالوعي الرقمي، ومحمد عصمت البياتي الخبير في الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى المغرب.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعدما أوجد اندفاع عشرات الآلاف من المغرب نحو سبتة في أواخر يوليو تموز الماضي، برزت اليوم أو تبرز اليوم أزمة مئات القاصرين الذين وصلوا إلى المدينة من دون ذويهم، وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 1000 قاصر في سبتة، بينما لا يزال مصير مئات آخرين غير معروف حتى الآن. فما الذي يدفع الأطفال والمراهقين المغاربة إلى خوض هذه المغامرة الخطرة، وما هي الظروف التي يواجهونها اليوم في السبتة، وخصوصا أولئك الذين ظلوا عالقين في المدينة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد رشيد الشريعي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ محمد.
2: صباح النور، مرحبا سيدي.
0: أهلا بك أستاذ محمد. يعني في الأيام الماضية الكثير من التقارير خرجت تتحدث عن المئات من القاصرين الذين لا زالوا في سبتة عالقين هناك، هل لديكم أي معلومات عن الظروف التي تواجه أولئك الأطفال؟
2: في البداية اسمح لي سيدي أتقدم بحرص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسر المواطنين الذين لقوا مصرعهم بأرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة. ولابد كذلك أنه وضع في سياق طبيعة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة قبل اللجوء إلى تفصيل حول واقع الأطفال القاصرين الذي لحد الساعة لم نعلم العدد الصريح المتواجدين بمدينة سبتة المحتلة. في البداية ما وقع لا يمثل مجرد حادث ظرفي أو واقعة معزولة، بل يشكل مؤشرا خطيرا على تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وساهمت بطبيعة الحال في اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وخاصة الشباب. وطبيعة الحال أنه يؤكد أن مقاربة تختزل هذه الظاهرة في بعدها الأمني وتعتبرها فعلا فرديا أو عابرا، ولكن الواقع يتجاهل الأسباب البنوية التي أفرضها هذه الهجرة الجماعية.
0: جميل. طيب أستاذ محمد، يعني لو سمحت لي، ما الذي يدفع طفلا مراهقا، يعني أطفال 8 سنوات و10 سنوات، يعني يقدمون على هذا القرار، على هذه الخطوة بمفردهم؟
2: طيب حال النتيجة تراكم اختيارات اقتصادية واجتماعية. بطبيعة الحال عندما نتكلم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي هو يهم جميع الفئات العمرية، ولا يقتصر الأمر على الفئات التي لها في السن تتراوح سنهم بين 20 و 21 و 18، بل هذا الوضع الفقر، هذا الوضع الاجتماعي الذي نتج عنه فقرا مدقعا ووضعا مترديا أصبح لزاما على كل فئات عمرية أن تبحث على لقمة العيش الكريم. وبالتالي

التقيت بدانييل مؤخرا في مهرجان جازابلانكا في دار البيضاء، حيث أحيا حفلا جميلا. دانييل شاب فرنسي من أصول جزائرية في 27 من عمره، جعل من هويته المتعددة مادة أساسية لموسيقى. هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج موسيقي، وهو أحد الأصوات الجديدة في المشهد الموسيقي الفرنسي. درس آلة البيانو الكلاسيكي قبل أن يبدع لنفسه عالما فنيا خاصا تتقاطع فيه موسيقى الراب والبوب مع موسيقى الراي والشعبي والإيقاعات المغاربية والإفريقية. دانييل أطلق في بداية هذا العام ألبومه الأول زميك، ويتحدث فيه عن هويته المزدوجة، رافضا الاختيار بين فرنسا والجزائر، قائلا بأنه 100% فرنسي و 100% جزائري. أعود معكم إلى لقاء به في الكواليس بعد الانتهاء من حفله الذي أقامه في الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا في الدار البيضاء.

0: النغمة في مهب الريح.
1: مرحبا دانيل، بعد هذا الحفل الحماسي والناجح هنا في مهرجان جازابلانكا في الدار البيضاء، أرى كم أنت بعيد عن دراستك الأولى وهي دراسة الصيدلة.
2: Ah là, j'en suis bien loin. Dieu merci. J'étais pas fait pour ça. Franchement, je voulais faire plaisir à mes parents. J'ai fait plaisir pendant 4 ans. Après, j'ai dit bon, il faut que j'aille faire ce que j'aime. Et au final, maintenant, ils sont derrière moi à fond. Donc, c'est trop bien.
1: يقول نعم أنا بعيد لحسن الحظ، لم تستهويني هذه المهنة بصراحة، أردت أن أرضي والدي وهذا ما فعلته مدة 4 سنوات، الآن أحب ما أقوم به وسنوات الدراسة هذه أصبحت ورائي وهذا رائع. دانيل، الجميل في حفلاتك عموما وفي حفلك هنا في الدار البيضاء أن الجمهور يحفظ كلمات أغانيك ويرددها بطاقة وحماس كبيرين، هل هذه مسؤولية بالنسبة لك أن يردد الجمهور كلماتك بهذه الطريقة؟
2: Mais franchement, je sais pas si c'est une responsabilité, mais c'est toujours une surprise et c'est toujours assez magique de voir des gens qui reprennent mes chansons parce que moi j'ai l'impression de parler de moi. J'ai pas l'impression de porter un message qui soit au-delà de ce que j'ai vécu et de fait de voir des jeunes qui ont vécu finalement les mêmes histoires que moi qui se projettent dans mes textes, ça me touche toujours. Et le fait de faire je suis pas chez moi, je suis au Maroc, je suis devant la première fois de ma vie un public marocain et de voir qu'ils chantent mes chansons, c'est franchement ça passe, j'ai pas les mots, c'est trop beau.
1: يقول لا أدري صراحة إذا كانت مسؤولية ولكن هي مفاجأة لي في كل مرة وهذا الأمر ساحر بالنسبة لي عندما أسمع الجمهور وهو يعيد أداء الأغاني. أنا أتحدث عن نفسي ولا أعتقد بأنني أبعث رسالة تتخطى ما أعيشه شخصيا، وعندما أشعر بأن الشباب عاشوا نفس التجارب ويجدون أنفسهم في نصوصي هذا يؤثر في دائما ولا أعرف كيف أعبر عن هذا الإحساس، شيء جميل جدا. دانيل، هذه هي الحفلة الأولى لك هنا في جازابلانكا وفي المغرب عموما، كنت تتساءل دائما عن التعددية الثقافية كونك فرنسي وجزائري في نفس الوقت، وتقول إن أول حفلة لك في الجزائر كانت بمثابة معالجة نفسية لك وجعلتك تدرك مدى أهمية هذه التعددية الثقافية وهذه الهوية المزدوجة في حياتك.
2: Totalement, absolument. Mais je pense que celui-là aussi, le fait d'être au Maroc et de voir les gens chanter aussi au-delà de juste dans mes pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou la France, le fait d'être au Maroc et de voir que mes histoires elles parlent à d'autres gens aussi, c'est vraiment thérapeutique. C'est ce que j'ai essayé de dire à la fin, mais les mots me manquaient. J'ai beaucoup d'émotions. Franchement. Elle m'a fait beaucoup de bien cette date.
1: يقول بالفعل ويقول أعتقد بأنه هذه الحفلة هنا في المغرب جعلتني أشعر بذلك أيضا، كوني هنا في المغرب أرى الجمهور يغني معي خارج بلدي الأصليين فرنسا والجزائر يجعلني أدرك بأن الحكايات التي أرويها تلقى صدى لها عند آخرين أيضا وهذا أمر علاجي نوعا ما، هذا ما أردت

0: أن أقوله في نهاية الحفل، لكن الكلمات لم تسعفني بسبب الانفعال. بصراحة هذا الحفل أراحني جدا. دانييل، أود أن أتوقف معك عند ألبومك الجديد زميك، الذي تقول عنه إنه 100% فرنسي و 100% جزائري، ولا تريد أن تكون واحدا دون أن تكون الآخر. وزميك كلمة كانت تستخدم للدلالة على أبناء المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في فرنسا، كلمة أردت أن تستخدمها. ربما نتوقف عند هذه الكلمة وبدأ أهميتها بالنسبة لك.
1: Bah, Zmig, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Quand j'étais en Algérie, mes cousins me disaient « Ah, c'est Zmig ». Et de base, j'avais un complexe par rapport à ça. Je me suis dit « Mais comment ça ?» On me dit « Je suis un Zmig, je ne suis pas en Algérie comme les autres, je ne suis pas maghrébin comme les autres ». Et au final, au lieu d'en avoir honte, je préférais en être fier et me réapproprier ce terme qui, de base, a une connotation un petit peu négative, tu vois, un peu péjorative. Et d'en être fier, en fait, c'est une identité à part entière. Et en fait, on est tous finalement un petit peu Zmig de quelque part. On est tous entre plusieurs mondes, on a vécu entre plusieurs villes, plusieurs origines, plusieurs cultures, et au final, le fait de voir que plein de gens se reconnaissent sous cette appellation-là, ça me fait trop plaisir.
0: يقول نعم بالفعل بهذه الكلمة كانوا ينادونني عندما كنت صغيرا زميك، وكان عندي شعور بالنقص إزاء هذه الكلمة، وكأنني لست مثل غيري ولست مغاربي مثل غيري. ولكن في النهاية، بدل أن أشعر بالعار من هذه الكلمة، فضلت أن أكون فخورا بها وأن أحتضن هذا التعبير الذي يملك بالأساس دلالة سلبية ومبتذلة، وأن أجعل منه هوية كاملة متكاملة. في الواقع كل واحد منا هو نوعا ما زميك لمكان ما. نحن كلنا ننتمي إلى عدة أماكن وإلى عدة عوالم، عشنا في مدن متعددة وعندنا عدة أصول وثقافات، ورؤية أن عدد كبير من الناس يجدون أنفسهم في هذه الكلمة، هذا يشعرني بسعادة كبيرة. دانييل، معظم المواضيع التي تتناولها في أغانيك هي مواضيع تزعج وتثير الغضب كما تقول.
1: Il faut fâcher pour ensuite se détendre. C'est une bonne embrouille. Après, c'est la réconciliation. Il faut mettre le doigt où ça fait mal. Et après, ça va mieux en général.
0: يقول يجب إثارة الغضب كي نرتاح فيما بعد، فبعد كل شجار أو بعد كل مشكلة هناك المصالحة. يجب وضع الإصبع على مكان الجرح أو مكان الألم، وبعد ذلك تتحسن الأمور. وهل تؤمن بطاقة الموسيقى وبحيويتها لإيصال رسائل دانييل؟
1: Moi je pense que en tout cas de mon prisme à moi, c'est la seule façon que j'ai de faire passer des messages. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des discours, qui va taper du poing sur la table. Toutes mes idées, je vais les faire passer en musique, parce que tout ce que je sais faire, moi, c'est ça. Donc, si je peux faire passer mes idées du vivre ensemble, de l'identité, d'être fier de ses origines et de sa culture, par la musique, je le ferai et je continuerai à le faire. J'espère longtemps.
0: يقول أعتقد ومن وجهة نظري الشخصية هذه هي الوسيلة الوحيدة لبعث الرسائل. لا أحسن كتابة الخطابات ولا المواجهة، أفكاري كلها أمررها عبر الموسيقى لأن هذا ما أحسن القيام به. وإذا استطعت تمرير أفكار مثل العيش المشترك والافتخار بهويتنا وأصلنا وثقافتنا عبر الموسيقى، فهذا يكون شيء رائع وسأستمر في القيام به لفترة طويلة. دانييل، في نهاية حديثي معك، إذا وقف أمامك شاب في 15 من عمره ولديه هذه التعددية أو الإزدواجية الثقافية، فماذا تقول له؟
1: Franchement, je lui dirais d'en être fier parce que il y a pas le choix de toute façon. C'est il est comme ça. Donc quitte à être fier de ce qu'on est et de se rendre compte qu'au final, au lieu de se sentir nulle part chez soi, il faut se dire qu'il a deux maisons et c'est encore mieux d'avoir deux maisons.
0: يقول أقول له بصراحة بأن يكون فخورا بهذه التعددية الثقافية، لأن لا خيار آخر له بمطلق الأحوال. هو متعدد، إذن عليه أن يتصرف على هذا الأساس وأن يقتنع بأنه في النهاية من الأفضل أن ينتمي إلى بيتين أو إلى بلدين من أن لا ينتمي إلى أي مكان. دانييل، شكرا لك على المشاركة معنا وكل التوفيق لكل مشاريعك.
1: Merci à vous, merci beaucoup.

أغنية قلبي للفنان الفرنسي من أصول جزائرية دانييل، استمعنا إليها من مونتي كارلو الدولية. زرت خلال عطلتي الصيفية وبالطريقة الصدفة البحتة متحفاً مجانياً يقع على بعد خطوات من متحف دورسي الكبير بالقرب من نهر السان، وهو متحف جوقة الشرف وأوسمة الفروسية. يقع المتحف داخل قصر سالم التاريخي، أحد أبرز المعالم المعمارية في باريس، ويحتضن واحدة من أهم المجموعات في العالم المخصصة للأوسمة والنياشين وتاريخها. أصبح القصر مقراً لجوقة الشرف بأمر من نابليون بونابرت في عام 1804، أما جوقة الشرف نفسها فقد تأسست عام 1802 بهدف تكريم أصحاب الإنجازات والخدمات المتميزة سواء في المجال العسكري أو المدني، ولم يعد التكريم مرتبطاً بالنسب أو بالانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة، بل أصبح من الممكن أن يحصل عليه أي شخص تقديرا لجهوده واستحقاقاته وخدمته للوطن. اليوم لا يقتصر دور المتحف على عرض الأوسمة والنياشين، بل يقدم للزائر رحلة عبر قرون من التاريخ. وربما تكمن هنا أهمية هذا المتحف، فهو لا يروي فقط تاريخ المؤسسات الفرنسية، بل يروي أيضا قصصا إنسانية. فإذا كنتم في باريس طبعا لا تترددوا في زيارة هذا المعلم الحافل بالتاريخ. من فرنسا إلى لبنان لنكتشف كتابا تكريميا عن الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، لكن قبل ذلك نبدأ بمقطوعة موسيقية لأغنيته الشهيرة بلا ولا شي، يعزفها على الكمان أندري سويت.

0: بلا ولا شيء، مقطوعة جميلة لواحدة من أجمل أغاني الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي نكتشف جوانب كثيرة من شخصيته عبر كتاب تكريمي عنه يحمل عنوان إلى زياد بأقلام ورسومات 23 فنانا وكاتبا. يأتي هذا الكتاب في الذكرى الأولى لرحيله، ونتحدث عنه مع الكاتب والصحافي اللبناني سمير سكيني الذي أشرف على إعداد هذا الكتاب.
1: موسيقى متمردة.

0: الكاتب والصحفي في منصة ميجافون سمير سكيني، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا فيك، شكرا للاستضافة.
0: أنا مسرورة جدا باستضافتك لنتحدث عن كتاب إلى زياد الرحباني التي فرقنا منذ عام تحديدا، يعني هذا الكتاب صدر في الذكرى الأولى لرحيله عن منصة ميجافون. منصة ميجافون هي منصة على الأنترنت، ولكن تتوجهون اليوم إلى الورقي. ربما في بداية الحديث كلمة عن ميجافون للذين لا يعرفون هذه المنصة.
1: ميجافون منصة إخبارية بلبنان، طبعا مع الوقت صرنا نتابع أخبار أوسع من لبنان، يعني محليا وأقليميا. في جزء المتعلق بالسياسة والاقتصاد، وفي الشق الثقافي والاجتماعي. طبعا بلشت من مجموعة طلابية ب 2015-16، يعني ما بعد الحراك بلبنان، وبعدين تمكسست مع الوقت وأصبحت أظن يعني بالبلد هون من أوسع منصات على السوشيال ميديا، تحديدا عم نحكي منصات الإعلام البديل وليس الإعلام التقليدي.
0: نعم.
1: وبال 2019 طبعا توسعت التغطية مع الانتفاضة اللي صارت بالبلد، وهلا أظن ماشي حالنا، بس يعني الوجود كان دايما على السوشيال ميديا، وبعدين عملنا الويب سايت، وهلا عم نعمل المطبوعات. فتماما المارش انفيرس طبعا
0: يعني بعكس التيار كما قلنا، يعني الكل هلا عم يتوجه على المنصات الرقميه، انتم بالعكس يعني تتوجهون الى الورقي، وهذا شيء ملفت يعني اقتصاديا تحديدا، يعني في هذا الظرف الذي يمر فيه العالم وليس فقط لبنان. ولكن لماذا توجه الى الورقي
1: تحديدا؟ يعني كمان انه مختارين زياد لنبلش بالورقه هو بيدل اكثر على السبب، لانه يمكن السبب البسيط هو في مواد حرزانه تبقى اكثر معنا، يعني عالم السوشيال ميديا كل 24 ساعه بيقلب المواد، وعالم سريع جدا، وصعب ترجع الى اي ماده، حتى لما تسيفي اشياء بتنسيها مع الوقت وصعب ترجعي لها. المطبوع هي قاعده قدامك بالمكتبه، حتبقى لسنه سنتين 10 سنين، ففي نوع من المواد اللي ارتقينا انه بحاجه يبقى قدامنا. هيدي اولا. ثانيا، لانه عالم السوشيال ميديا اظن انه فول، يعني كمان جمهور السوشيال ميديا مختلف عن جمهور الكتاب المقروءة ورقيا، فكمان حبينا نتواصل مع جمهور اخر وجمهور مختلف، واخيرا حبينا نتواصل عبر طريقه مختلفه، طريقه ابطا، طريقه اهدى، طريقه كمان تعطينا امكانيات فنيه غير، لانه لما تشوف الكتاب شكله منه مثل الكتاب التقليدي، خليني اقول. فعم نحاول احتمالات جديده من التصميم الورقي كمان، مش بس انه عملنا كتاب.
0: نعم، البداية يعني جميلة جدا، بداية التعاطي مع الورقي بكتاب رمزي أيضا بالنسبة إلى لبنان، كتاب إلى زياد بعد عام على رحيله. يعني هذا الكتاب نستطيع القول أنه هذه الخطوة الأولى نحو الورقي، ولكن هناك هذه الرمزية حول هذه الشخصية الفنية الكبيرة التي كل لبناني بالنسبة له زياد هو أكثر من مجرد فنان.
1: صحيح تماما. زياد غير أنه من حبه كمؤسسة بلبنان، هو شخصية مثل ما هلأ ذكرتي عابر للأجيال، كمان نحن كأفراد عنا علاقتنا معه. فهذا الكتاب شارك فيه 23 شخص، بين كتاب وبين رسامين وبين مصورين، فيعني كمان البعض البصري حاضر بهذا الكتاب، تقريبا نصهم رسامين ونصهم كتاب، فهو ليس كتاب يستند فقط إلى النصوص.
0: نعم.
1: الرسامين قدموا هن نظراتهم لزياد كيف بيشوفوه، وكتير حلو قديش فارقين الصور أو الرسمات بالأخرى، يعني حدا رسمه بشكل هادي وصافن مع سيجارة، حدا رسمه بعشقة بيروت بزمن الحرب، حدا رسمه مع كوفية فلسطينية، فكل شخص رسم انطباعه عن زياد. نفس الشيء بالمقالات، الكتاب قدموا هن نظرتهم لزياد. الحلو انه في تقدير لشخصه ولشو انتج، بس بنفس الوقت في مسافة نقدية. فيعني بعيدا عن كل النصوص اللي اهميتها تحتفي بزياد وتسرد اعماله، اظن هذا الكتاب فيه نظره نقديه ما. وعدا عن هيك، الحلو اللي انا شخصيا حابه وليش عملنا هالكتاب هو انه فينا نقول انتجنا ماده عن زياد، او انتجنا شيء من المعرفه عن زياد، وليس فقط انه اعدنا توزيع او اعدنا صياغه مواد موجوده بالسابق. يعني ما اخذنا قطعه لزياد ولعبناها، ما اخذنا نص لزياد او مسرحيه لزياد وحكينا عنها، بالعكس في شيء انتج تجاه هيدا الشخص، ومن حقه يعني انه ننتج مواد عنه، بتمنى انه يكون مستواها بليق فيه. بيبقى انه عدد من المقالات نشرت يوم أو فترة رحيل زياد من سنة، فكمان هيدا إلى طابع يمكن أقصر أو مباشر أكثر تجاه زياد. عدد آخر نشر مش من زمان على الموقع مثلا في مقال محمد سويد المخرج اللبناني، مقال طويل جدا بيحكي عن تجربته مع زياد ببيروت الغربية بزمن الحرب وشو صار بهاي الأمكن اليوم. وفي عدد ثالث من المقالات كتب خصيصا للنسخة المطبوعة، فكمان هيدي الأشياء اللي انكتبت هلأ بعد سنة وعلى هدوء وعلى بطء فينا نقول إلا طابع مختلف، فكمان المقالات هي متباينة مش نفس النوع من المقالات.
0: نعم طبعا سمير سكيني ذكرت أنه هذا التفاوت في المقالات، المقالات السريعة اللي اجت مثل ردة فعل على موت زياد، وفي هلأ البعد هذه النظرة النقدية بعد عام على رحيل زياد. هذا يدل أيضا يعني من خلال قراءاتي السريعة لبعض المقالات على مدى اتساع ظاهرة زياد وتعدد أوجه فنه وإبداعه. أنت كنت المسؤول عن إعداد هذا الكتاب، كيف تم التواصل مثلا مع الأشخاص الذين شاركوا في النسخة الورقية؟ هل أنتم ذهبتم إلى هؤلاء الأشخاص لأنهم عرفوا زياد معرفة شخصية أم هم أتوا بشكل تلقائي؟ يعني كيف تم التعامل مع الأشخاص الذين شاركوا؟
1: السببين اللي ذكرتيهم مظبوطين. أولاً في جزء من كتاب ميجافون الدوريين، فهن اللي تواصلنا معهم بوقتها من سنة اللي كتبين المقالات اللي كتبت بفترة رحيله. في كتاب مثلاً محمد سويد أصلاً عم بيحضر مشروع عن زياد وقرر يكون في فصل منه أو جزء منه بالأحرى عم ينشر عبر ميجافون. بول أشقر نحن رحنا لعنده، هو صحافي وكان صديقه لزياد، لأنه منعرف أنه كانت تجمعه هالعلاقة فيها يعني صداقة ورفاق بالأحرى هو زياد، فطلبنا منه إذا فيه يساهم بنص. وبول كمان مشكورا أعطينا مقابلة عاملة مع زياد بالثمانين من وقتها على ثلاث أجزاء قعدنا نشرها بهيدا الكتاب. ولما صار في انه عم ننشر هاي المقالات في عدد من الاشخاص تواصل معنا حتى هني ساهموا. بحلو نذكروا انه هول الاشخاص المشاركين خلفياتهم الثقافية متنوعة، يعني فيهم ناس اشتغلوا بالسينما مثل فادي سرياني ومحمد سويد، ناس اشتغلوا بالصحافة مثل بول أشقر وخالد صبية، ناس اشتغلوا أكتر بسياق الأدبي أو البحثي أو الأكاديمي مثل زينة حلبي وفادي بردويل. عم بعطي أمثلة بس إني بعد أكتر ما بدي أظلم حدا. ففي تشكيلة يعني من اللي بيعرفوه بالشخصي من اللي يشتغلوا عليه، مثلا فادي عامل بحث أو رسالة الدكتوراه أعتقد عن زياد، وفي ناس معنيين بالشأن العام أو الشأن الثقافي عندهم شيء يقولوه وكانوا عم بيقولوه.
0: نعم، هل كان هناك صعوبة معينة؟ يعني نعرف أنه زياد الرحباني وشخصية مهمة جدا في لبنان، ولكنه كان شخص قريب وبعيد في نفس الوقت. يعني أنا كلبنانية يمكن أن أنظر إلى زياد بهذه الطريقة، كان قريب إلي من ناحية كل الأعمال التي قام بها، الأغاني التي تدور دائما في المنزل، مسرحياته، حتى في هناك تعابير ما زلنا حتى اليوم من جيل لجيل نتناقلها. ولكن في نفس الوقت زياد هو شخص بعيد عن الأضواء، شخص منزوي على كل حال، هذا الانطباع الذي يعطيه، شخص يعيش في عالمه الخاص. فهناك عدة طرق في فهم هذه الشخصية، والجميل في هذا الكتاب أنه هناك كل هذه الطرق يعني. ولكن ما هي الصعوبة في الدخول إلى عالم زياد من خلال هذا الكتاب؟
1: يعني تحديدا لأنه كان شخص ما بيحب الأضواء وعنده موقف من الصحافة، حاولنا قد ما فينا يعني نفكر بهيدا المنطقة. مثلا هيدا الكتاب صح أنتجته منصة إعلامية بس هو ما فيه أي سكوب، مثلا حاولنا نتعب من منطق السكوبات أو منطق الدخول على حياته الشخصية أو منطق التوقف يمكن عند خلافات إذا هلأ حكيت عنا على الفيسبوك حتجيب لايكات كتير، فكل هيدا العالم نحن بعادنا عنه. يعني ما كان بهمنا نفوت بهيدا الشيء لنجيب قراءات أكتر، كان بهمنا بالعكس نقدم مادة يعني مثل ما بقولوا عليها القدر والقيم.
0: نعم.
1: تاني شيء يعني أظن وهيدا في تردد أو خوف موجود، عملنا إيفنت بالحمرة لإطلاق الكتاب، أحد المشاركين قالنا ما بعرف إذا زياد كان حيحب إنه صار في كتاب عنه، وعلى الأرجح ما يحب، بس على أكيد كان حيقدر هالخطوة.
0: نعم.
1: فأظن هيدا المعيار الدقيق إنه في جهد نعمل ممكن زياد حيقدره. هلأ في كتاب عنه ولا لا، هيدا شيء حلو لأنه تجميعة المقالات بتعطي يعني كل مقال عن وجه من أوجه، فإنه ينحطوا مع بعضهم بكتاب حيعطي نظرة أو قيمة مضافة لهذا العمل.
0: نعم.
1: كمان فكرة إنه في أشخاص كانوا يعرفوا أظن بول ومحمد وفادي سرياني يعني كانوا أصدقاء، ثلاثتهم عندهم هيدا الهم متعلق بالأمانة إنه يكونوا أمينين بكيف عم يحكوا عنه، فثلاثتهم كتبوا نصوص يعني متواضعة للغاية وهادية للغاية ولطيفة فيني أقول بحق زياد، فلما تقريهم تتعرفي على وجه مختلف أو يعني غير وجه تبع هذا اللي بنكد دايما أنه زياد اللي عنده أفشات لغوية أو زياد اللي عنده رأي سياسي حاد أو زياد اللي بضله المشاكس، خليني أقول في هيك جانب لطيف بتحسيه صديقك عشوائي صرت تعرفيه بالشخصي.
0: سمير سكيني تبقى برفقتنا، نستمع إلى أغنية لزياد رحباني تحمل عنوان شو عدا ما بدا، ثم نعود ونتابع الحديث معك عن الكتاب التكريمي لزياد الرحباني بمناسبة مرور عام على رحيله، كتاب يحمل عنوان إلى زياد.

0: سعداء.
1: إيه؟
0: ما بدا.
2: نتابع معك سمير سكيني، أذكر بأنك كاتب وصحفي في منصة ميجافون اللبنانية. نتحدث معك اليوم عن كتاب تكريم إلى زياد الرحباني، يحمل عنوان إلى زياد بمناسبة مرور عام على رحيله. ذكرت أهمية هذا الكتاب من الناحية الرمزية ومن الناحية الورقية أيضا، ولكن تقول بأنه حجم الكتاب هو بحجم هاتف محمول، وهنا ربما أهمية أخرى لهذا الكتاب أنه يمكن أخذه معنا وين ما كان يعني، وتصفحه في كل مكان.
3: تماما، هو بيبقى على قد بينحط بالجيبة، يعني هلأ فينا حطه بجيبتي وامشي وما بيعمل أي انزعاج. كمان هون في كريدتس يعني لازم تنعطى لفريق التصميم، يعني في حاتم إمام، مايا شمس، سنين الظاهر، ورنا الطويل اشتغلوا على هذا التصميم. لأننا منصة سوشيال ميديا وعم نروح على العالم المطبوع، فكرنا أنه يمكن إذا بنخلي على القليلة هيدا الحجم يكون عملنا ربط بين العالمين اللي صارت موجودة فيهم ميجافون. فهيدي بداية مع حجم الكتاب، وكمان لأنه الناس معودة يعني هلأ كيف ما تمشي حتلاقي ناس حاملة تليفون، بس يعني ما حتلاقي بالمترو أو بالرصيق، أنه ما في مترو بلبنان أصلا بس ما حتلاقي بالباص، يعني ما حتلاقي برا البيت شخص حامل كتاب إلا بالنوادي للأسف.
2: نعم.
3: فيمكن هيك we are hacking the system، يعني عم انه خليكم حاملين شيء قد التليفون بس خليكم ورق مش شاشة.
2: نعم.
3: وفي شيء كمان بالتصميم انه الكتاب يعني كأنه مشغول يدويا، بتحسي لانه الجانب تبعه مدروس، فلما ينفتح بيفتحوا الصفحتين حد بعض بشكل كامل، مش مثل الكتاب العادي بيبقى فيه شوية مسافة ضايعة بالنص. فهذا بيعطي قيمة أكتر للأشخاص اللي شاركوا عبر الرسوم، ففي رسوم حيكونوا على صفحتين بس لما ينفتح الكتاب بتبين صفحة واحدة، فكمان التصميم يعني بيلعب دور أساسي.
2: يعني سهل التصفح، يعني طبعا هذا الكتاب إلى زياد يعرفنا على زياد في أكثر من مجال، يعني من هنا تحدثت عن تعدد الأوجه عند زياد الرحباني، هناك السياسي، هناك الاجتماعي، هناك الفني، الموسيقي، الشخصي. يعني من الأشياء التي أحببتها مثلا عند هلال شومان يقول قدرة الرحباني على الاستفادة تعادل قدرته على الاكتضاب في صناعة المعنى، يعني زياد الذي يبحث دائما عن المعنى. هناك أيضا زياد ماجد الذي يقول بأنه زياد الرحباني كان أنتروبولوجي مدهش، وهذا صحيح، يعني عندما أتخيل زياد الرحباني أو أسمع زياد الرحباني في أغانيها وحتى في مسرحياته أرى فعلا بأنه أنتروبولوجي مدهش. أنت أيضا شاركت في هذا الكتاب في مقال اسمه شوبان على البزق. أود أن أتحدث عن هذه المشاركة، يعني ليه حبيت تكتب هيدا المقال عن
3: بس قبل ما جاوب عن نصي، لأنك ذكرت هلال إذا أمكن.
2: فضل فضل.
3: لأنه هلال بمقاله بيعطي، يعني مع أنه كتب مقاله من سنة، بس بيعطي جواب على ليش منيح أو ليش في قيمة مضافة ليصدر هيدا الكتاب اليوم. بآخر النص بيكتب أنه غياب زياد بيفتح سؤال على المعنى أو على شو يعني الثقافة اليوم، شو يعني الأدب اليوم، شو يعني السياسة اليوم بلبنان بعد كل هالحروب اللي قطعت، بعد ما تغير وجه البلد هالقد من عصر الرحابنة لليوم. وفادي برداويل كمان بيذكر خاصية كانت عند زياد، أنه رغم موقفه السياسي الواضح والصريح والعلني حتى بيعز الانقسام بالحرب الأهلية، زياد كان عنده هم أنه يخاطب اللبنانيين كلهم حتى اللي بيخالفوه بالسياسة. وهذا ببين مثلا ببرنامجه بعد ما طيبين قول ألدا اللي عمله على الإذاعة مع جون شمعون، ببين بأغاني. فاليوم بالظرف السياسي الراهن بلبنان نفتقد شخص عنده قدرة على أنه يكون عنده موقفه السياسي الواضح وبنفس الوقت يخاطب كل اللبنانيين. فأظن هيدي الصيغة المفقودة اليوم بالمشهد اللبناني، وصارت مفقودة أكتر بعد غياب زياد طبعا. بالنسبة لمقالي شوكا على البزق، يعني مثلا أنا من الأشخاص اللي طبعا بعتقد معظم الأشخاص زياد فتح لهم عوالم موسيقية جديدة، يمكن أكتر شيء بيخطر على البال هو الجاز.
2: نعم.
3: لأنه زياد عمل هاي المحاولات المتعلقة بالجاز والبلوز بالسبعينات والثمانينات، بس أنا من جهتي فتح لي دينتي على الموسيقى الكلاسيكية، مع أنه ما كتير عنده موسيقى كلاسيكية بالمعنى المباشر للكلمة، بس ثائبت مرة سمعت موسيقى من دون ما أعرف شو هي، وانغرمت فيها وهيك دقت بمحل جوا، وهي البريلود الرابع لشوبان، بس زياد عم يلعبها بحفلة بهالشكل اللي طلعت بعدين على سي دي بال 85 أو 86. صرت فتش شو هي هاي البريلود، وبعدين لقيت انه هيدا شيء شوبان ألفو، شيء بينعمل على البيانو ومنه قطعة بنسخة على الجاز، لأنه بهالشكل كله ألبوم عم يلعب جاز. ومن هونيك صرت أسمع موسيقى كلاسيكية. هلأ لما أطلع على الموضوع يعني بلاقيه بحلو وصادم انه كيف زياد أخذني على هيدا المحل من الموسيقى. وبعدين عم بحضر فيلم وقاع عن عام المقبل للمخرج سوري سمير ذكرى، وبيطلع انه زياد مشارك بالتأليف الموسيقى تبعه، وبهالفيلم بيلعب نفس المقطوعة على البزوق، وزياد كان بزوقجي يعني مش بس بيلعب على البيانو، وكان يلحن على البزوق ويوزع على البزوق. فكمان هاي الفكرة انه عم نلعب مقطوعة لشوبان على البزوق فكرة مغرية للغاية، وشغلة يعني ما حتلاقي إلا زياد هو اللي حتطلع معه هاي الشغلة. فالمقال عن هالمقطوعة إذا بدك

مقتطف من مقطوعة بريلود الرابعة لفريدريك شوبان بعزف من زياد الرحباني طبعا على آلة البيانو. نستمع إلى هذا المقتطف قبل أن نتابع الحديث معك سمير سكيني دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: نتابع معك سمير سكيني. أذكر بأنك كاتب وصحفي تكتب شيء مهم جدا يعني لفت نظري، أنه تقول ما يحزن في رحيل زياد موسيقيا لم يكن الأعمال التي تركها بل احتمال الأعمال التي لم تكن. وهناك شيء بديهي يعني عندما قرأت أصبح الشيء بديهي بالنسبة لي، أنه يمكن أن نقع على ألبوم مكتوب عليه تسجيلات لزياد الرحباني، يمكن أن تظهر هنا وهناك أغنية يعني بعد ربما عدة أعوام من الآن لزياد الرحباني لم تكتشف بعد، يعني وكأنه هذا الشخص كان يعيش من أجل الموسيقى ويكتب الموسيقى ويضع موسيقى هنا وموسيقى هناك من دون أن يحفظ كل هذا الإرث الموسيقي الذي تركه حتى في مخيلتنا نحن كلبنانيين. فهذا أصبح بديهي عندما قرأت ما كتبته وأجده فعلا حقيقي نوعا ما، أنه ممكن يوما ما نقع على موسيقى لزياد الرحباني لم نكتشفها بعد،
1: لم تنشر بعد. هلا هو الأكيد يعني حاليا في أظن في إشكاليات متعلقة بالإرث الموسيقي متعلق بزياد، فضل ما فوت بالموضوع، بس بالمعنى الموسيقي
0: نعم
1: في أشياء يمكن مش منشورة، في أشياء ما أنا مأرشفة بما يناسب حجمها وأهميتها. بس اللي كان مقصود بالمقال إنه مثلا زياد غالبا يختزل بصنف موسيقي ما، أو حتى يمكن مش كتير ناس بيركزوا على موسيقته بيركزوا على مسرحيته، ويمكن ما بيركزوا على مسرحيته بيركزوا على النكت اللي بالمسرحية. فدايما هيك في مثل عمليات اختزال لزياد، بينما إذا عم نرجع شوي شوي نفكك هيدا الشيء ونجرب نغوص مثلا ببين أنه حتى هو عم يعمل مسرحية بكب سطر موسيقي من مؤلف ما، أو حتى ببرنامجه الإذاعي بين الفقرة والفقرة بيعمل بلاي لموسيقى جاي من غير مزاج أو جاي من غير قارة، يعني بس تيعرف، يعني كأن كان دايما عنده هيدا الهم أنه بدي أعرف الناس على موسيقى أكتر، بدي أسمع الناس موسيقى أكتر. وبيبين أو مثلا بالحوار اللي عملناه مع محمد سويد بمترو المدينة، بيقول سويد أنه زياد كان عنده هاي الشغلة تبع يعني بيعلمك من دون ما يكون عم بيعلمك، بيخليك تصير تعرف من دون ما يكون عم بيقلك هيك لازم تعرف. فبيعطي أدوات أو بيعطي مثل طريق لنسمع بشكل أحلى أنا بقول. وبالمقابل يعني الجملة اللي أشرتي لها من النص اللي كتبته أنه إيه يعني ببين يعني هو عم يلعب قطعة جاز، إذا عم يلعب سطر كلاسيكي بهالإتقان يعني هيدا الزلمة متمكن. فولا مرة قعد وسجل مثلا موسيقات كلاسيكية لشوبان معنا المباشر، ويمكن لأنه هيدا ما كان بقلب مشروع الموسيقى، يعني مشروع الموسيقى كان بغير محل، مش انه بدي ارجع سجل موسيقات كلاسيكية. بس بنفس الوقت انا بحب اتخيله هيك قاعد شي يوم بعد الظهر عم بيحرتق على البيانو وعم بعيدها للجملة مرة اثنين ثلاثة، وها هي بعزقة المدينة. يعني
0: جميل، هذه هي طبعا أهمية زياد الرحباني، أنه ولا مرة سعى إلى إثبات شيء ما أو إلى تلقين شيء ما، بل كان نفسه في كل مرة. وربما هذا ما يقربنا من هذه الشخصية الحقيقية، يعني هناك نوع من أصالة معينة في شخصية هذا الفنان.
1: والأصالة بتجي لأنه قادر، يعني هو عمليا جمع مثلا دايما بينحكى عن زياد أنه هو اللي أبدع أو اللي جدد أو اللي ناس بيعتبروا أنه انتفض على موسيقى الرحاب، ناس بيعتبروا أنه بالعكس جددها وسمح للضاين أكثر. بس غالبا يعني تسمع حدا حيقلك أنه زياد العبقري والعبقري والعبقري، بس بنفس الوقت مثلا هو شخص انكسر أو بالتسعينات كان عنده انكفاء كتير كبير عن الحياة الموسيقية، عن الحياة الاجتماعية، يعني حتى بمقابلاته بالتسعينات بيحكي عن هذا الشيء. وفي له مقابلة يعني كمان مع محمد سويد بال95 بيحكي قديش انه انصدم، يعني بس خلصت الحرب انتبه انه هو موسيقي اول على اخر، يعني مش مسرحي ولا مغني، هو موسيقي. وببلد مثل لبنان بواقع ما بعد الحرب الاهلية، هذا بلد كان يعني يتقن القضاء على اي شيء فني، او يعني مثل ما كان زياد بيتصور الفن. فكمان يمكن عشان هيك بيشبهنا، لأنه عاش لحظات من الانكسار، قديش هو كان شاطر، قديش كان عنده هالحركة وهالحيوية، قدر وضع البلد يأثر عليه مثل ما بيأثر على كل الناس. فمنه هيدا الفنان اللي دايما بتشوفيه عم يضحك ودايما بتشوفيه بقصص النجاح ودايما بتشوفيه يعني هيك ملمع، بالعكس عنده لحظاته الحلوة وعنده لحظات اللي منعيشها بهيدا البلد.
0: سمير سكيني، إذا أذكر بأنك كاتب وصحفي في منصة ميغافون. أنت كاتب، وربما ننهي بكلمة عنك أنت وعن جديدك. أنت كتبت الأقحوان ينبت في الشياح، كان ذلك في عام 2018، نهار أحد في عام 2020، وتحضر الآن لكتاب ثالث تحت الرصيف مقبرة. ربما ننهي أنا وأنت بكلمة عن هذا الكتاب الذي تحضر له والذي سيصدر قريبا.
1: كل هالحكي عن زياد حاس حالي صغير كتير انه كلهم روايتين على بعضهم. ايه بحاول يعني من وقت لوقت، اذا بقي شوية وقت بعد الدوام، شوية وقت يعني بسرق ساعات من نهاري تتسلى فيهم اكتب. فاللي ذكرتيهم اول كتابين هن روايتين صدروا عن دار الفارابي 2018-2021 يمكن، وهلأ عم حضر كتاب تالت عنوانه يعني عنوانه شوي بشع، يمكن أدبيا حلو بس مضمون بشع، تحت الرصيف مقبرة. وللمفارقة هو كتاب كان بلشت فيه 2022-23، يعني قبل هالحرب اللي صار لها 3 سنين بالمنطقة كلها مش بس في لبنان. وكان كتاب عن الحرب الأهلية اللبنانية بمراجعة له كيف ظروف الحرب الأهلية اللبنانية ممكن ترجع تنتج حرب عن قريب. هذا كان قبل ما يصير كل اللي صار. فهلأ عم بقعد اطلع باللي كاتبه واضحك يعني قديش كان بايخ نسبة للواقع اللي صار اليوم. يعني أظن فتنا بحرب أشد ضراوة الأشياء اللي كنا نعرفها قبل. فعم حاول رغم هيك أنه زبط يعني زبط وأنفق بلكي بيطلع معنا شيء. هيدا مفروض خلص كتابته آخر السنة وبعدين منصممه سنة جاي وننشره سنة جاي يعني إن شاء الله.
0: يعني أنت تتابع الكتابة في مشاريعك الخاصة، تتابع الكتابة في منصة ميغافون، وأعداد كتاب إلى زياد الذي شارك فيه 23 كاتب وفنان حول زياد الرحباني بمناسبة مرور عام على رحيله. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكر لك للاستضافة وللاهتمام بالكتاب فعلا، وبحب أقول أنه صار متوفر بالمكتبات بلبنان، يعني إن شاء الله قريبا بغير الدول العربية.
0: أوكي، شكرا كتير لك.
1: شكرا لك، يعطيكم العافية.
0: ننهي رحلة اليوم من برنامج مراسي بأغنية أخرى لزياد الرحباني تحمل عنوان روح خبر. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.